0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: راديو تايم سكوير اف ام، النغم والمتعة دفعة واحدة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكم من انضمنا وابتدى يسمع لمواجهتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مجموعة من الفقرات بانتظاركم، راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السمع.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم واهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وايضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونوا، نرحب بكم اجمل ترحيب في هذه الحلقه. راح نبدي برنامجنا بحاله الطقس.

جزئيا وأحيانا غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد عن اليوم السابق. وتابع لأن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 32، في ميسان والبصرة 34، في ذي قار والمثنى 35. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الخميس بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات أو أمطار خفيفة الشدة في الأقسام الجبلية منها. هذا راح يكون في المنطقة الشمالية، وصحوا راح يكون مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية. أيضا الرياح راح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات أمنية خاصة بخطة الوزارة خلال عيد الأضحى المبارك. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية إلى أن الخطة الأمنية خلال العيد ستتضمن انتشارا واسعا لدوريات النجدة وأيضا الجهد الاستخباري وفرض إجراءات مشددة قرب المراقد الدينية والحسينيات والمساجد والمقابر. وأيضا أضاف إلى أنه سيتم اعتماد الرادارات لمراقبة السرعة على الطرق الخارجية داعيا السائقين الالتزام بالسرعات المحددة. وتابع على أنه أيضا سيتم تشكيل فرق خاصة لمتابعة الحالات السلبية ومن بينها حالات التحرش، بالإضافة إلى منع إطلاقات العيارات النارية والمفرقعات وملاحقة المخالفين للتعليمات. هذا وأيضا قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من

آيار الشهر الجاري ولغاية يوم السبت 30 آيار من الشهر الجاري لمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من آيار الجاري. أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة لمناسبة عيد الغدير. إذن مستمعين الكرام، لازلنا معكم في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، لكن بعد هذا الفاصل.

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 25-26 الدور الأول صباح اليوم بمشاركة أكثر من 900 ألف طالب وطالبة، ما يزيد عن أو على 7000 مركز امتحاني موزعة في عموم العراق وخارجه. وأيضا أكد المكتب إكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمراكز الامتحانية التي تتضمن انسيابية أداء الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة، وأشار إلى أن وزير التربية وجه بتهيئة بيئة امتحانية مستقرة تراعي الجوانب النفسية والصحية للطلبة، مع أيضا توفير المستلزمات الأساسية داخل القاعات الامتحانية ليؤدي الطالب الامتحانات بهدوء وتركيز وسط أمنيات النجاح والتوفيق للطلبة في مسيرتهم الدراسية.

حفظ الهاتف في المكان الخطأ قد يؤدي إلى تلف البطارية وضعف الأداء أو حتى مخاطر صحية. لذلك مستمعينا الكرام، هذه أماكن خطيرة لا تضع فيها هاتفك الذكي. ومن ضمن يعني هذا الموضوع أيضا مصادر الحرارة، لأنه تتسبب ارتفاع حرارة البطارية وتلف المكونات وزيادة خطر الحريق. أيضا داخل السيارة، الحرارة المرتفعة قد تتلف البطارية والمعالج وتزيد من خطر السرقة. أيضا يعني صناديق التفتيش بالمطارات، لأن هذا الموضوع راح يرفع احتمالات نسيان الهاتف أو تعرضه للسرقة أثناء الانشغال. وأخيرا قد يزيد يعني التعرض للموجات الكهرومغناطيسية، يعني هذا اللي يخلي تليفونه بالجيب لفترات طويلة، فبالتالي راح ممكن انه يأثر بشكل سلبي، لانه راح يزيد التعرض الموجات الكهرومغناطيسية مع استخدام مستمر. لذلك احرص على تخزين هاتفك في بيئة آمنة ومناسبة.

احذر تجاهلها، هذه علامات تحذيرية مبكرة للسكتة الدماغية، كثيرا ما يساء فهمها. من ضمن هذه العلامات هي مشاكل فقدان أو مشاكل في التوازن أو الدوار غير المفسر، وأيضا صداع شديد يختلف عن الصداع العادي، وأيضا صعوبة مفاجئة في الكلام أو فهم المحادثات، وضعف أو خدر في جانب واحد من الوجه أو الجسم، أيضا تغيرات مفاجئة في الرؤية، تشويش الرؤية ازدواجها، وأيضا فقدان البصر المفاجئ. إذن هذه علامات مبكرة للسكتة الدماغية.

رهنت وزارة الزراعة استقرار أسعار ووفرة بيض المائدة في الأسواق المحلية بالتطبيق الصارم لقوانين حماية المنتج العراقي، وفيما أشارت أيضا إلى قدرات البلاد الإنتاجية قادرة أيضا على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل. أيضا قال المستشار الفني للوزارة لأن الأزمات المتكررة التي تشهدها الأسواق المحلية في أسعار ووفرة بيض المائدة لا تعود إلى نقص القدرات الإنتاجية، مؤكدا إلى وجود أيضا حقول دواجن كبرى ومشاريع استراتيجية متطورة تم افتتاحها أيضا في عدة محافظات أبرزها محافظة كربلاء، وأيضا قادرة على سد حاجة السوق لولا المعوقات وأيضا غياب الحماية الفاعلة. وأوضح إلى أن دخول المنتجات المستوردة والمماثلة خارج السياقات الرسمية ومنافذ الاستيراد القانونية تسبب بإغراق السلعي، وأيضا يعني يكون بشكل حاد يضرب الأسعار المحلية، لافتا إلى أن هذا الأمر يكبد المربين والمستثمرين العراقيين خسائر مادية فادحة تدفع ببعضهم إلى التوقف عن الإنتاج. أيضا شدد على أن الحل الأمثل لدعم الفلاح والمنتج الزراعي يكمن في تفعيل وأيضا التطبيق الصارم لقانون حماية المنتجات العراقية وقانون حماية المستهلك، وأيضا المشرعين منذ عام 2012 وضبط المنافذ لمنع تدفق المواد المهربة وضمان ديمومة المشاريع الوطنية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن الكفاءة أم الأقدمية. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنعود كونوا معنا.
1: الكفاءة أم الأقدمية؟ تسابق الأجيال نحو قمة السلم الوظيفي. في بدايات القرن العشرين ترسخ مبدأ التدرج الوظيفي، حيث كانت الأقدمية والولاء المؤسسي حجر الأساس للترقية. هذا النموذج الذي استند إلى أفكار ماكس فيبر حول البيروقراطية اعتبر أنذاك وسيلة لضمان العدالة وتوازن المؤسسات، حيث يتم نقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر في تسلسل هرمي منظم. لكن مع نهاية القرن العشرين وصعود اقتصاد المعرفة، بدأ هذا النموذج يتعرض لاختبار حقيقي. لم تعد السنوات التي يقضيها الموظف في العمل كافية لضمان التقدم، بل أصبحت الكفاءة، القدرة على التعلم السريع والمهارات الرقمية هي المعايير الجديدة. يشير المتخصصون إلى أن الاقتصاد الحديث يكافئ من يتكيف بسرعة أكثر ممن يملكون سنوات من الخبرة فقط، كما دفعت العولمة والنماذج الليبرالية إلى تغيير مفهوم العدالة المؤسسية من المساواة في المصير إلى تكافؤ الفرص، وبرزت مفاهيم الإنجاز الفردي والتفوق التنافسي على حساب الانضباط التقليدي. كذلك لعبت التكنولوجيا دوراً حاسماً، حيث أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي تقيم الأداء بشكل موضوعي وفوري بغض النظر عن الأقدمية. منصات مثل لينكدإن وجلاس دور ساعدت في نشر ثقافة الانتقال الأفقي، حيث بات الموظفون يغيرون وظائفهم بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى التدرج الهرمي الطويل، ما دفع الشركات إلى إعادة النظر في مفهوم الولاء الوظيفي. هذا التحول أتاح للشباب فرصة الوصول إلى مواقع القيادة مبكراً، ما ساهم في تسريع الابتكار وتعزيز بيئات العمل التنافسية، إلا أن ذلك صاحبه تهميش متزايد للموظفين ذوي الخبرة، ما قد يؤدي إلى فقدان التوجيه والذاكرة المؤسسية التي كانت تنقل عبر الأجيال. التحدي الراهن يكمن في الموازنة بين الطموح الشبابي والخبرة المتراكمة، وفي بناء نموذج مهني عابر للأجيال لا يقصي كبار السن ولا يعيق الشباب. فكما عبرت شيخوف في حلم موظف، ليس كل صعود وظيفي يعكس بالضرورة التقدم الحقيقي. نحن أمام لحظة فارقة تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الأجيال في بيئة العمل لبناء منظومات إدارية قائمة على الاحترام المتبادل والاستفادة من الطاقة الشابة والخبرة معاً لتحقيق عدالة مهنية تستوعب الجميع وتدفع المؤسسات نحو المستقبل.

إذن فعلا جدل يصير فعلا بين هذا الموضوع بأنه يعني أحد أقدم الأسئلة في الإدارة والموارد البشرية أنه لا توجد إجابة قاطعة بأن يعني أفضل واحد أفضل من الآخر بشكل مطلق، لكن أيضا يعتمد على الأمر بطبيعة المؤسسة، الثقافة التنظيمية، الأهداف الاستراتيجية. لذلك الكفاءة أنه هي تركز على الأداء والنتائج، فالكفاءة هي دائما تكون المحرك الأساسي حتى الابتكار تكون والتطور في بيئة عمل تكون سريعة التغيير، وتصبح أيضا المهارات الحالية والقدرة على التعلم هي المعيار. فإن هناك نقاط قوة إلى أن النتائج تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وسرعة، أيضا الابتكار، الكفاءات الشابة أو الجديدة غالبا ما تأتي بأفكار وتقنيات حديثة، وأيضا العدالة المحفزة عندما أيضا يعني يشعر الموظفون بأن التميز يكافئ والمتميز أيضا، وتزداد الإنتاجية والدافعية.

بالتالي هناك مخاطر لأنه قد تؤدي إلى ثقافة الاحتراق، حيث يتم الضغط على الموهوبين بشدة، وأيضا قد تسبب باستياء لدى الموظفين القدامى إذا شعروا بالتهميش، ما يؤثر على معنوياتهم. وتشوف أنه أنت هذا الشخص اللي يفتهم، الشخص اللي يشتغل صح، هذا خطية، لا يقدر يأخذ إجازة، لا يقدر يعني ممكن أنه يكون عنده يوم أوف، وغيرها أيضا لكثير من الأمور اللي هي ممكن تكون من حقها هي بمؤسسات، ممكن تكون شركات خاصة وأيضا عامة. فبالتالي أيضا هذا الشخص أو الموهوب راح يكون عليه ضغط كبير جدا، ويوصل إلى الاحتراق الوظيفي، راح يكون هذا اللود يأثر عليه وعلى إنتاجيته وعلى مزاجه، وممكن أنه يأثر بشكل سلبي. فهذا يعني البعض الآخر هو أيضا يعني يشتغل وبنفس الراتب، يأخذ نفس المميزات اللي عند هذا الشخص الموهوب، لكن هذا الواقع للأسف، أنه الضغط يصير على الناس اللي هي ما تقول لا، وفي نفس الوقت أنه هو الناس اللي هي تكون موهوبة وتشتغل صح. يعني أيضا إحنا اليوم مثلا نشوف كثرة التعيينات اللي صارت مؤخرا، يعني بملفات متعددة، يعني هي فرصة حلوة للشباب لأنه يشتغلون ويجدون مكان عمل يليق بيهم، لكن براتب يفشل يعني، وهذا الراتب يعني ما يجيب همه، ويستلمه بعد سنة ونص سنتين من بعد ما يشتغل مجانا لفترات طويلة يعني. فلما يقبض ما يحس بفرحة لأنهم راتب قليل جدا يعني، وبالتالي يعني يدوب الكراوي والملابس والريوق، يعني هذا يعني حتى ما يكفيهم بالشهر. ومع ذلك أيضا يعني يتطلب من عنده جهد كبير جدا حتى ينجز المهام يعني. وأيضا بالمقابل يعني ماكو فد اختبار أو انترفيو، يعني مقابلة تصير هذول الناس اللي جاي يتعينون، ومجرد فايل وورق وأسماء تقدم مثلا على الانترنت أو تقدم يدويا بورق يعني. وبالتالي يعني أنت تصطدم بهذا الشخص، أنت ما تدري به هذا يعني فعلا كفو، يعني تقدر تجيبه مثلا يعني معلم أو مدرس يربي الأجيال ويعلمهم، لو هو يعني ما له علاقة بالوضعية يعني ويهم الموضوع. وهل فعلا هذا الشخص يعني حرفي يقدر يشتغل الحرف يعني، لو هو بس اسمه موجود، هاي هم مشكلة يعني. اوكي يعني هو من حقه انه يحصل على يعني تعيين، وحتى بالتالي انه هذا الموضوع يعني من حقه انه يفيده كراتب يعني هذا البائس الراتب، وايضا ك يعني مستقبل يقول لك تقاعد وغيرها يعني، خلي ألزم لي مكان بال يعني بالدوار. لكن يعني هل هناك كفاءة لهذا الشخص؟ ما ندري، لأنه بس ورق وجنسية مالته وما أدري شنو بطاقة السكن وهاي الأمور، إيش قد مواليدك، شنو إيش محصل دراسة، وهذا التفاصيل يعني. لكن كفاءة ما تدري بيه، تصطدم بيه لما يجي يداوم يعني جماعة قاعدين ماكو يعني. طبعا نحكي على البعض أكيد، مو بشكل عام، ممكن تكون فئة قليلة. هذا الموضوع بإيجابيات وبسلبيات، لكن احنا ممكن انه بعض التفاصيل يحتاج لها اهتمام يعني على الحكومة ايضا او المعنيين بالتعيينات، يعني اجراء اختبارات، اجراء مقابلة، هل هو هذا يصلح ما يصلح لهذا المكان لهذا العمل. في المؤسسات الخاصة والشركات الاهلية هذا الموضوع عندهم ماشي، كل يعرف يعني انه لازم اكو مقابلة، اكو لجنة تختبر، اكو لجنة ممكن يعني تسأل تطلع تشوف وين توظفه بشكل صحيح، ويقولوا له واحدة اثنين ثلاثة، ويسألونه ويشوفون مهاراته، يعرف تحكي انجليزي، يعرف مثلا يعني على الاكسل والحاسبات وهاي التفاصيل، تعرف تستقبل العالم بطريقة يعني الريسبشن وغيرها، تعرف الفلوس والحسابات وهذه التفاصيل يعني. أكو اختبار، أكو يعني سؤال أعرف إمكانيات هذا الشخص. هنا ما عندنا يعني، بالمؤسسات الحكومية معروف الموضوع أنه تتقدم واللي عنده واسطة ممكن يصعد، واللي يعرف لشخص ممكن يعني
مو بالضرورة مرات يطلع اسمه يعني، أو بكثير من الأحيان ضربة حظ مرات لا، يعني يكون ضمن هذول الناس اللي هم يحالفهم الحظ ويتعينون، وتكون أكو شفافية بالقضية. يعني مرات تصير في يعني بث مباشر أو غيرها تعلن الأسماء، ولكن موضوعنا على الـ يعني كيف أنه الموضوع يكون إلى كفاءة أو الأقدمية. مرات أنه يقول لك هذول الناس يعني ذو خبرة ويردون يطلعون تقاعد، لكن ما نقدر يعني هو اليوم وش لازمين الشغل ويعرفون تفاصيل معينة. هنا أنا ماكو يعني جيبه في أكثر التعيينات صارت في المدارس يعني، وتلقى متكدسين مثلا يعني بعض الحرف، بعض مثلا الأعمال العادية، ممكن ولو تكون عندنا مثلا نقص في المدارس في مثلا في تخصصات معينة، هذا الموضوع ما جاي يحل. يعني تخصصات مثلا الكيمياء والفيزياء الرياضيات، هذه الأمور العلمية اللي نحتاج بيها فعلا الإنجليزي، لكن يعني غير الموضوع واحد بهذه الطريقة يحتاج إلى أنه فعلا يكونون أكو ناس داعمين. فيفترض فعلا تفعيل موضوع الاختبارات. يعني في بعض الأماكن تشوف ناس يعني شلون أوصفها، لكن مو أسوياء، هم يعني عقليا مو صحيح، يعني مو صحيح عقله، مو صحيح يعني أوكي، وهذا مرض مو عيب، لكن هو غير مناسب لهذا المكان، ما تقدر تتعامل وياه هناك، وما أدري شنو اختلف عليك، هجم عليك، ما أدري شو. فهذا أنت شفت يعني مجرد الأوراق مالته، أوكي أوراق موجودة طبيعي، كل شخص عراقي إنه عنده ملف بهاي التفاصيل يركض بهن من يصير التعيينات يعني، لكن هل هو يصلح لهذا المكان؟ لا، يفترض فعلا إعادة النظر بمثل هذه التفاصيل. فالتوازن هو الحل، المعادلة الناجحة تكون يعني، يعني المؤسسات الناجحة ما تختار بينهما عفوا، بل تدمجهما باستراتيجية واحدة. القيادة المدمجة وضع أصحاب الكفاءة العالية في أدوار إبداعية وقيادية، مع أيضا توفير مستشارين من أصحاب الأقدمية لضمان عدم الانحراف عن قيم المؤسسة. والترقيات الهجينة في المناصب الإدارية العليا يجب أن يكون أو تكون الأقدمية شرطا للترشيح لضمان النضج، وبينما تكون أيضا الكفاءة هي المعيار، معيار الاختيار لضمان القدرة على الإنجاز. فتبادل الخبرات يعني خلق قنوات تواصل بين الجيلين، والجديد أيضا يمنح القديم أدوات العصر، والقديم يمنح الجديد خريطة الطريق. والمؤسسة اللي تعتمد على الكفاءة فقط فهي تفقد استقرارها وهويتها، والمؤسسة اللي تعتمد على الأقدمية فقط فهي تفقد قدرتها على المنافسة. فالمؤسسة القوية هي التي تجعل الأقدمية وساما وتقديرا للخبرة والكفاءة ومحركا لترقيات المناصب. لذلك يفترض أن يكون موازنة وتوازن بين الأقدمية والكفاءة.

أسفرت قرعة النسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 التي أجريت في مدينة جدة عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعمان والكويت. أيضا ضمت المجموعة الثانية في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 ديسمبر حتى 6 من يناير المقبلين منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن هل يحرم الذكاء الاصطناعي أبنائنا من تطوير مهاراتهم. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل يحرم الذكاء الاصطناعي أبنائنا من تطوير مهاراتهم؟ مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، لم يعد الطلاب بحاجة إلى قضاء ساعات طويلة من البحث في المراجع أو قراءة عشرات الكتب والأبحاث أو حتى إعداد العروض التقديمية والأبحاث المطلوبة منهم، بل بات بإمكانهم الحصول على الإجابات وتلخيص عشرات البيانات بضغطة زر، وهو ما أدى لتزايد اعتماد الطلاب على أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستهم. من الناحية الإيجابية، يمكن أن تفتح أدوات الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة أمام الطلاب عبر اختصار الوقت اللازم لأداء المهام الروتينية أو الرتيبة، مما يوفر لهم فرصة للإبداع والابتكار. كما يمكنها مساعدتهم في التعامل مع البيانات الضخمة وتنظيمها، وكذلك في شرح المفاهيم المعقدة. لكن للأسف هناك جانب سلبي واضح للذكاء الاصطناعي، يتمثل في تحوله أحياناً إلى أداة للغش الأكاديمي وبديل عن المذاكرة والاجتهاد، حيث يستخدمه الكثير من الطلاب في عمل الواجبات المدرسية وكتابة الأوراق والأبحاث العلمية، مما يؤثر على عملية التعلم. يحذر الخبراء من الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، والذي قد يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع الدافع لمحاولات الحل والتجريب، وهو ما يضعف قدرات العقل البشري ويتسبب في إيجاد نوع من الكسل المعرفي، حيث تشبه هذه القدرات العضلات بشكل أو بآخر في الاحتياج إلى التمرين كي لا تضمر بمرور الوقت. ومن بين الجوانب السلبية الأخرى أن أبنائك يحتاجون للتحقق من صحة المعلومات التي يحصلون عليها من الذكاء الاصطناعي من خلال مقارنتها بمصادر أخرى موثوقة. ويحذر الخبراء أيضاً من الناحية الاجتماعية، حيث قد يتعامل بعض الصغار والمراهقين مع الذكاء الاصطناعي باعتباره شخصاً حقيقياً، وهو ما قد يشجع على الانخراط في أحاديث حميمة مع نماذج دردشة الذكاء الاصطناعي، أو الحصول على نصائح غير مناسبة، أو استخدامه بديلاً للعلاقات مع البشر الحقيقيين، وهو ما يؤثر على مهاراتهم الاجتماعية. لكن حرمان أبنائك من هذه الأدوات قد يؤدي لنوع من العزلة التكنولوجية في المستقبل. وفي المقابل يوصي الخبراء باتباع النصائح التالية: التركيز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كأدوات للمساعدة في التعلم لا للحصول على الحل النهائي، الاتفاق مع الأبناء بشكل مسبق حول حدود استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي، التأكد من وضع ضوابط زمنية كي لا تتحول هذه الأدوات إلى بدائل للحياة الاجتماعية الواقعية، التأكد من أن لا يشارك أبناؤك معلومات شخصية مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وأن لا يتعاملوا معها كوسيلة للحصول على حلول للمشكلات الشخصية.

إذن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وتأثيره على مهارات يعني أبنائنا أكيد يعتمد بشكل أساسي على كيفية استخدامه لا على الأداة بشكل يعني صحيح، وبالتالي أيضا أين تكمن المخاطر في هذا الموضوع إلى أنه يكمن للذكاء الاصطناعي أن يخدر العقل إذا استخدم كبديل عن التفكير وليس كأداة مساعدة له، فبالتالي يكون لما يكون اعتماد كبير جدا على يعني الذكاء الاصطناعي فالعقل بعد خلاص ما راح يشتغل، وإذا ما اشتغل هو مثل العضلة إذا ما تمرنها فبالتالي راح ممكن يعني تصاب. فضمور التفكير النقدي عندما أيضا يحصل الطفل على إجابة جاهزة سواء بواجب مدرسي أو حل مشكلة معينة دون أن يمر بعملية البحث التحليل فإنه يتخطى مرحلة بناء المعرفة، فالاعتمادية المعرفية قد يفقد الأبناء القدرة على الصبر والمثابرة في حل المشكلات المعقدة لأنهم اعتادوا على الحلول السريعة اللي يقدمها الذكاء الاصطناعي. أيضا تراجع مهارات الكتابة واللغة إذ أيضا تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صياغة الأفكار قد يعني تضعف قدرة الطفل على صياغة أفكار الخاصة بأسلوب الفريد ومفردات الشخصية، ويفترض أيضا الاهتمام بهذا الجانب. وأيضا إذا تم توجيه الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح راح يمكن أيضا أن يعني يكون معززا للمهارات وليس بديلا عنها، أنه التعليم المخصص أنه يعمل الذكاء الاصطناعي كمعلم خصوصي متاح 24 ساعة يشرح المفاهيم المعقدة بطرق تتناسب مع مستوى فهم الطفل وقدراته، وهذا أيضا يعزز الفهم العميق. أيضا تطوير التفكير التساؤلي إذا يعني علمنا أبنائنا كيف يسألون الذكاء الاصطناعي ونعلمهم

أو يمكن لذلك هو مفيد من جهة، وممكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا ممكن يكون مضر من جهة أخرى. فأيضا يعني يفترض أن يتشجعهم على محاولة حل المشكلات أو كتابة المسودة الأولى بأفكارهم الخاصة، أول مرة هم يحاولون بعدين يعني ممكن أنه يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتحسين وليس للتأسيس. يعني البداية لازم الانطلاقة يكون من التفكير من عقلك، وبالتالي أيضا تعزيز يعني الشك الصحي، دربهم على عدم تصديق كل ما يخرجه الذكاء الاصطناعي. بالفعل مو كل الأمور اللي يقولها الذكاء الاصطناعي هي ممكن تكون حقيقية صحيحة، هذه يراد لها أنه شخص فعلا عنده معلومة يقول لا هذا ترى الذكاء الاصطناعي معلوماته مو صحيحة، أنا سألته على فلان موضوع وجاوب خطأ على مسألة تاريخية على مسألة معينة. فبالتالي يعني مو دائما كل الأمور تكون صحيحة. فأيضا التركيز على المهارات البشرية الحصرية، المهارات التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تعويضها مثل التعاطف، القيادة، الحوار، العمل الجماعي، الفنون اليدوية، أنه تحرص على توازن حياة أبنائك بين الشاشات والواقع وبين البرمجة والأنشطة الاجتماعية الرياضية. هم أما الله يكون بعونهم يعني هم دخلوا أو إجوا في وقت هو مليان ذكاء اصطناعي وسوشيال ميديا وتليفون وإنترنت، يعني الوضعية هو ساعدهم خبصة. فبالتالي يعني هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى يعني اهتمام أكبر. أما أجيالنا إحنا ممكن نشاهدنا يعني الفترتين، الفترة اللي هي ماكو انترنت ماكو موبايل ماكو انت هذه التفاصيل كلها الحديثة، وشهدنا هاي الفترة اللي هي هسه ثورة التكنولوجيا بشكل عام. فممكن انه اكو اساس يعني كان بمرحلة معينة، واليوم ايضا اطفالنا يختلفون عن ما كنا احنا زمان يعني. فالذكاء الاصطناعي ما راح يسلب ابنائنا مهاراتهم إلا إذا تركناهم يعتمدون عليه بشكل كلي في التفكير نيابة عنهم، والدور اللي نلعبه هو يعني كمعلمين تحويلهم أيضا من مستخدمين سلبيين لهذه التقنية إلى مديرين لها ويوجهونها لخدمة أهدافهم.

مستمعينا الكرام، قبل الختام جاتنا رسالة جميلة من صديقنا محمود شاكر، كل التحية لك من النشاط المدرسي، ويتمنى أيضا للطلبة اللي يأدون الامتحانات الوزارية النجاح والموفقية، وأيضا لكوادرنا التدريسية بالتوفيق. شكرا لك صديقنا العزيز، وأيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة نصل وياكم إلى أيضا ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت أكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم غد بإذنه تعالى في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: ولا ثانية
1: تايم سكوير اف ام.
0: انا ضحكت للدنيا اخ قلبي
2: اسمعنا اسمعنا وبس.
3: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أطيب وأسعد الأوقات أتمنى لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برنامج مزاج الناس اللي يبث بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. من داخل أروقة المول أكيد نتجول ونستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معهم أنا أنفال وربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. مرات نقول إحساسي يقول لي أكو شيء مو طبيعي، أو من البداية كنت حاس بيها، والغريب أنه مرات يطلع هذا الإحساس صحيح بشكل يخوف، بس بنفس الوقت أكو ناس تشوف أنه هذا الإحساس الداخلي مجرد خوف أو مبالغة مو أكثر. ودائما ما نسمع عبارة أنه إحساس المرأة ما يخيب، وبالمقابل أكو ناس تقول أنه الرجل أكثر عقلانية ويقرأ المواقف بهدوء ودقة. ومن هنا راح يبلش محور جولتنا لهذا اليوم، هل فعلا نقدر نثق بإحساسنا الداخلي؟ من الأقرب للواقع، الإحساس الداخلي للرجل ولا للمرأة؟ تعالوا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: أهلاً وسهلاً بيك يا سارة، مرحبا.
2: أهلاً وسهلاً بيك.
0: أم منو؟
2: أم الحسن.
0: أم الحسن، أهلاً وسهلاً بكم. اليوم إحنا موضوعنا ومحور برنامجنا لهذا اليوم هو على الإحساس الداخلي. إيش قد ممكن إيمانك بإحساسك الداخلي مرات يصيب ومرات يخيب، ومرات من حس بإحساس داخلي يكون يعني مرات نقول عندي إحساس داخلي إنه فلان مثلاً مو مريح، أو أكو فد شغلة مو طبيعية، ويصدف إنه فعلاً اللي حسيتي بيه صحيح. فيراد الشعور مرات الخوف والقلق من إحساسك إذا تحسين للمرة الثانية. فإحنا رح نسولف بداية ويا حضرتك، تؤمنين بإحساسك الداخلي ولا مرات تعتبرين أنه موضوع مبالغ به؟
1: إحساس داخلي أي أكو، أي صحيح، أي يعني دا مرات أكو إحساس يجيني في الشعور.
0: أكثر شيء تحسين بمن بالأشخاص إنه فلان مريح ولا مو مريح، يعني تأخذينه مجرد شكل؟
1: ما دائما أحس بالأشخاص، أعرف الأشخاص. أي
0: إلى أن نتعاشرين وتشوفين تصرفاتهم وأفعالهم وبعدين؟
1: لا لا، أعرف شكله دا مريح أو مو مريح.
0: بعض الأمور والمواقف اللي إحنا نمر بيها بعض الأحيان تحتاج إلى قرارات لازم نتخذها، فيراودنا شعور إنه مثلا هذا القرار لا تتخذيه مو من صالحك. ترحين تستشيرين أحد ولا لا أعتمد على إحساس الداخل؟
1: بالنسبة لي ما استشير اي احد، لا ما استشير احد. احساسي الداخلي ايش فيني اقوله يا مشوره، ولا مره استشار احد.
0: شنو من اكثر القرارات او المواقف اللي مريتي بيها وحسيتي انه احساسك الداخلي سوى فد عجوبه؟ يعني
1: مو مواقف والله،
0: يعني فد واحد الى حد الان ببالك يعني؟
1: ما ادري يعني ما اتذكر، بس اكو هوايه شغلات والله، يعني اعتمد على احساسي الداخلي.
0: غيرك أكو أحد تعتمدين على إحساسه؟ مرات إحنا ما حسيتي بهاي الشغلة، ترحين تستشيرين من

0: أساسا يعني خبرة مقد مع عشرة ناس وعرفت ناس ومرات حدث يعني أقول هذا زين أو مو زين، بس يمكن من الخبرة أكثر.
1: من الخبرة أكثر.
0: أي
2: من اللي يكون أقرب للواقع بإحساسه الداخلي، الرجل ولا المرأة؟
0: يعني قصدك من ناحيتي من الرجل أو
2: بشكل عام؟
0: أكيد المرأة.
1: أكيد المرأة.
2: ليش المرأة بالله؟
0: هذا أحس دائم إذا تحس إذا رجلها لعب عليه الرجل. صارفت شيء والله ما أعرف ليش. أي والله ما أدري يعني. المرأة أكثر تحس.
1: أكثر.
2: شنو الفرق بين الإحساس الحقيقي اللي تحسين به اللي هو الإحساس الداخلي وبين الخوف والوسواس؟ مرات إحنا ناس هواي تراودها شعور، مو شرط إنه أنا عندي إحساس داخلي بس
0: الوسواس ضدهم. أي يعني أخاف أوسوس
2: بأمور ولا بأشخاص؟
0: بأشخاص يعني بأشخاص. أي وسواس وايد
2: ممكن هذا يخليك
0: يعني ماكو ثقة ماكو فتي هذا الشخص أعطي ثقتي أو لا، هاي المشكلة.
2: ما طول واصلة إلى مرحلة الوسواس الداخلي بالأشخاص قد تكون أكو تجربة سابقة خلتك إنه أنت توصلين هاي المرحلة؟
0: أي أكو يعني أخاف من الأشخاص، أخاف أحط ثقتي بهم، أخاف يعني أتقرب الأشخاص، كلش هذا عد الشيء.
2: أي صار فد مرة من المرات تجاهلتي إحساسك وندمتي بعدين؟ يعني مرة حسيتي بشغلة معينة وتجاهلتي هذا الإحساس وبعدين للأسف صار اللي صار.
0: أي هم يصير مرات ما أعرف ما يصير. أي جاهلتي وتندمت وراح وصار اللي صار.
2: شنو أكثر شيء يخليش تسمعين إحساسك الداخلي؟ شنو أكثر شيء اللي دفعك إنه أنا اللي أحس بي أمشي بمشورته؟
0: ما أدري يعني شلون ما فهمت.
2: يعني اليوم أنا شو يقول لي إحساسي زين أمشي ورا هذا الدافع الرئيسي لهذا الموضوع شنو؟
0: ما أدري والله ما أفتهم السؤال.
2: زينة تؤمنين إنه القلب يحس أكثر من العقل؟
0: إحنا هسه هذا عمرنا نمشي ورا العقل ماكو قلب. ورا العقل. اي
2: وإذا إحساسك عاكس العقل يعني مثل عقلك يقول فد شيء معين وقلبك ودواخلك وإحساسك الداخلي يقول لك شيء معاكس تمشين ورا من؟
0: لا ورا العقل.
1: ورا العقل.
0: ورا العقل.
2: انت عقلانية ولا عاطفية؟
0: لا عقلانية. لو عاطفية كان شويني بتدمر هسي.
2: مرات وسؤال أخير لحضرتك، مرات الإحساس الداخلي يسبب ظلم للناس؟
0: اي سبب ظلم.
2: ظلمتي في يوم من يعني من المرات ظلمتي احد؟
0: انا ظلمت احد؟ لا انا
2: سبب مظلومه.
0: انا مظلومه ما ظلمت احد ما ظلم احد انا بس انا مظلومة.
2: يعني مرات احنا احساسنا انت تقولين انا اكثر شيء احلل الاشخاص واقول هذا اوكي وهذا لا، في يوم من الايام احساسك الداخلي حكم على احد انه هو انسان مسيء واكتشفتي العكس؟
0: ماكو. لا ماكو.
2: الله يخلي لك إحساسك الداخلي يا بعد قلبي. شكرا لك ولوقتك يا عيني وعلى السلامة.

0: رجعنا لكم احبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. ام الحسن رحب بيك مره ثانيه واهلا وسهلا يا عيني.
1: اهلا وسهلا بيك حياه الله حبيبتي.
0: الله يحييك. ام الحسن كم ولد كم بنت؟
1: عندي 2 بنات وثلاثه اولاد.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. 5 أطفال. هسه احنا قبل أن ندخل بصلب الموضوع حلقة اليوم، 5 أطفال تشوفين كافي بالوقت الحالي ولا نحتاج بعد ولا نقلل؟
1: لا المفروض أقل بالوقت الحالي.
0: يعني ايش قد العدد؟
1: يعني 3 كلش كافي.
0: ليه شنو السبب؟
1: يعني انت جاي تشوفين تربية صعبة، العيشة صعبة، كل شيء صار صعب، يعني متطلبات الحياة كذلك صارت صعبة مو مثل قبل. نعم.

0: قبل كنا نرضى بالقليل، هسه أطفال هسه يعني ما يقبلون بالقليل، ابدا ما يقبلون بالقليل.
1: احتياجاتهم صارت هواي وكثرت. صح. ام الحسن، اليوم خلينا ندخل بموضوع حلقه برنامجنا. تؤمنين باحساسك الداخلي؟ انت كأم وعندك 5 اطفال، مرات الام تحس بزوجها، تحس باقرب الناس لها، باطفالها، وحتى يقول لك احساس الام ما يخيب، مو؟
0: بالضبط، كلش اؤمن بهذا الشيء. اي
1: في يوم من الأيام تحسين من قد حبك لأولادك وصلتي إلى مرحلة الخوف والهوس إنه لا تطلع لا تطب، قلبي يعني ما أدري ما مرتاح، إحساسي كذا، وصلتي إلى مرحلة الهوس؟
0: وصلت لهذه المرحلة، وصلت يعني بحيث أطلع مكان مثلا وتفكيري كله يم البيت ويم الأولاد، أتصل وين أنتوا، رحتوا إجيتوا سويتوا.
1: هذا اللي أنت مرة بيه، هذا إحساس داخلي كأم، ولا أنت وصل إلى مرحلة الخوف والقلق على أولادك؟
0: مرحلة الخوف والقلق عليهم.
1: هذا الشعور يراودك بس ويا أولادك ولا حتى ويا البرة؟ مراتك إحساس داخلي ينطينا فد إشارة، فلان شخص مسيء أو هذا الأمر لا تسوي، تمشين ورا إحساسك الداخلي؟
0: أي طبعا أمشي ورا إحساسي الداخلي.
1: وإذا العقل أنطى العكس؟
0: يعني أنا دائما على قولتهم قلبي دليلي.
1: قلبي دليلي.
0: أي.
1: ويا أبو الحسن.
0: أبو الحسن خط أحمر. أي.
1: تحسين به صحيح.
0: أبو الحسن يعني ماشي وياي هيك مثل ما يقولون، يعني لا أشك به مثلا ولا أخاف من عنده، هو نفس الحالة. يعني ما أكو اتجاهي شيك، فإحنا يعني متبادلين بهذا
1: الثقة موجودة.
0: الثقة موجودة بالضبط.
1: أم الحسن، أنت قلتي أنه أنا أؤمن بإحساسك الداخلي، تؤمنين بهذا الشيء، كم مرة حسيتي بشيء وطلع فعلا صحيح؟
0: ما أتذكر.
1: هو
0: أي
1: شنو الشيء اللي حسيتي به ومشيتي على أساس إحساسك الداخلي وبعدين طلع خطأ؟ شنو قرار اتخذتي، موقف مريتي به، أو تحليلك للأشخاص؟
0: ما عندي يعني صراحة هالشيء، بس دائما يعني تفكيري يجيب شغلات أدخل بيها وأنجح بيها فعلا.
1: الأشخاص اللي يدخلون بحياتنا جدا نتعرف عليهم زين، هسه مثلا أنا اللي أول مرة جوزة تشوفيني زين، هاي الأشخاص الجدد اللي بحياتك أو اللي تتعرفين عليهم، تعتمدين على إحساسك الداخلي؟ لو تعتمدين على أساس أنه لازم أقعد وأسولف على تصرفاتهم والانطباع الأول والانطباع العاشر وممكن حتى العشرة؟
0: لا، ما أخذ من أول على قولتهم من أول نظرة.
1: ما تأخذين؟
0: لا، ما أدري
1: عكس سارة
0: اتجاهي، هذا شنو إحساس اتجاهي نوايا بالضبط إلي شنو ما أعرفها.
1: ما تعرفين من أول؟
0: لا.
1: وإذا راودت بعد فترة شعور وإحساسك الداخلي يقول لك إنه هذا الشخص مو زين مسيء يحاول يضرك، تبتعدين مباشرة ولا لا خل أنتظر بعد ما أريد أحكم رأسة؟
0: لا، ابتعد عنه لو يكون أخوي.
1: زين، مرات الإحساس الداخلي يحمينا من قرارات غلط، شو تقولين؟
0: ما فهمت.
1: مرات الإحساس الداخلي يحميك من قرار خطأ اتخذتي، مرة بهيك شيء؟
0: لا،
1: ما مرة. زين، شنو أكثر شيء يخليك إنه تسمعين إحساسك الداخلي؟ شنو أكثر شيء؟ ليش دائما نسمع إحساسنا الداخلي وتمشين على أساسه؟ اللي أن صابت أكثر من مرة لأن صدق إحساسك الداخلي ولذلك بديت أسمع أكثر من اللازم؟
0: أي ممكن.
1: منو أكثر الأشخاص اللي موجودة بحياتك ومن ضمن عائلتك محيطك ناسك اللي تعرفيهم دائما إحساسهم يطلع صح؟ مرات إحنا مرة كبيرة عندنا بالبيت، بس بعيدا عن خبرة الحياة، بس إحنا مرات نجيها يعني ممكن حتى على أبسط الأمور، شو تقولين؟ باشر تمطر الدنيا ولا لا؟ أبسط شيء يعني هاي الأمور ربانية.
0: نعم.
1: بس إحنا مرات ناخذها
0: حدث
1: عافية زين، ومرات إذا مو المرة كبيرة مرات ناخذها في بعض الأحيان حجوز من طفل دائما ينطق بتفاصيل تكون بالصميم صحيحة.
0: نعم.
1: ومرات من الأب، مرات من الأم. فمنو الشخص اللي يكون قريب عليك ودائما تاخذين بحجايته؟
0: زوجي.
1: منو الأقرب للواقع بالإحساس الداخلي، أنت ولا هو، بما أنه أنت تاخذين بإحساسه؟
0: أنا دائما يعني إحساسي من أجل هذا الشيء ما يصير ما يصير.
1: بس إذا أنت تقولين أنا آخذ بإحساسه، يعني مرات تحتاجين مرات الإحساس أخذ من باب العافية المشورة
0: أي أخذ المشورة على قولتك والرأي أي نصيحتي بهذه الأمور أي.
1: تتوقعين أنت قلتي هاي الناس اللي عندهم الحدث، هذا الحدث هي موهبة ربانية موجودة عند بعض الناس ولا شيء موجودة أساساً عند الكل؟
0: موجود عند الكل. هو شنو اللي خليك من تجاربك بالحياة، تجاربك بالحياة هذا الشيء يخليك تعرفين الناس، تعرفين الأمور، تعرفين شلون تتصرفين. أي فهو موجود عند الكل إنزين، لكن ما حد شلون حاسبي مثل ما يقولون.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا أم الحسن، شكرا، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتي، اهلا بيك.
0: ام منو؟
2: ام جنات.
0: ام جنات، اهلا وسهلا بيك ام جنات. ام جنات، اليوم احنا نريد نسولف على الاحساس الداخلي. برايك احساس المرأة ولا الرجال منو يكون اقرب للواقع؟
2: هي نفس الصفات، بس انا احكم على الشخص من خلال كلامه، من جمله احكم على الشخص انه هذا زين او مو زين.
0: ايه
2: ممكن. كل فعل الى رده فعل، يعني من خلال انه هذا قال بعض الكلام انا احكم عليه.
0: من خلال كلامه وتصرفاته ولا العشره ولا هو الانطباع الاول، ولا نرجع لاحساسنا الداخلي. مرات احس
2: احساسي يقول لي انه هو هذا مثلا ما اتعامل وياه، واحاول اسال كم واحد اتعامل ويا هذا الشخص قبل لا انا اتعامل وياه.
0: يكون احساسك الداخلي صحيح؟
2: اما انا من راح احكي وياه راح اعرف، فمن عرفت نقطه عليه اروح اسال، فيقولوا لي لا تقربين. مثلا عامله انقهرت عليها، سولفت هاي، قالت اريد فلوس واردهن مساعده، فاشوف انهم ما عندهم دين، يعني التزام دين المراه، وهذه هاي نقطه. ثاني شيء سالت المديره، قلت لها اعطيها لولا، قالت لا انا ناطيتها وما انطتني اياها لها سنه. فهذا كمثال.
0: هسه هنا راودت احساس داخلي انه هاي الانسانه بدات تكذب عليك.
2: اي كمظهر شفتها انه انا امشي عندي الدين الالتزام، فانا حكمت عليها انه هي ما عندها التزام بالمظهر. بالداخل همين ما راح يعني يتراوالي، ما راح تصدق، وفعلا ما تصدق لان طلعت
0: ام جنات. يعني انت من النوع هسه الجيت بيني تحكمين على الناس من المظهر بعيدا عن الدواخل والجوهر.
2: بس هي كمظهر حكمت عليها، لان شنو التعامل باللبسه وبالهذا.
0: بس المظهر مخدعه.
2: مخدع ما يخالف، خليها من اهل الله، خلي اقول هي من اهل الله. هاي وحده. ثانيا مثلا الكلام اللي تقوله يحسسني بانه هو مصادق كلام.
0: ايه مصادق. من بعدها ما بعد احساسك وتصرفاتك وتصرفات العفو ومظهرها الخارجي رحتي سالتي على مدة تاكدين الموضوع
2: حتى ساعدها او ما ساعدها، فقالوا لي ابد بعدي، لان احنا ناطينها وفلانه نطيتها وهذه، فاكتشفت انه ما اتعامل وياها خلاص بعز.
0: زين، بما انه انت تحللين الشخصيات على اساس المظهر ولا المشاعر؟
2: مشاعر افضل من المظهر. اكو ناس يعني ما تحتشم ولا هذا، ولا هي بسيطه او هي ما عندها قيافه، بس بداخلهم جوهر. انا احب الجوهر اللي بداخلهم.
0: ايه زين، بالمقابل صار موقف الرجل يعني مثلا ابو جنات صار وياه فد موقف معين واجى استشارك واستشار احساسك الداخلي، ولا العكس صحيح انت ترحين تستشيرينه؟
2: انا مثلا اذا اشوف مخالف لشخصيتي، ما تناقض مثلا باراء، اخذ الراي مالتي. اذا هو اختلف وياه يعني وما عنده اي برأي.
0: رأيك يعتمد أو إحساسك الداخلي يعتمد على أنه مرات الإحساس يقول شيء ومرات العقل يقول لي شيء ثاني، ويا من ترحيم؟
2: والله هو العقل. أنت قلتي الإحساس والعقل غير. أنا بالي هذا الشيء مخلي محتمت بأنه هذا الشيء يصير أو ما يصير.
0: زين، إحساسك الداخلي يقول لك ما يصير وعقلك يقول لك يصير، سوي، شو راح تسوي؟
2: ما أدخل فيه.
0: يعني راح نرجع على موضوع احساسك.
2: خساره. ايه ليش اخسر؟ خليني واقفه هيك.
0: منو الاسرع بقراءه نوايا الناس؟ يعني اكو نيه عند فلانه مثلا العامله وحبت انه تطلب المساعده، وانت اكتشفتي انه نواياها مو نظيفه. زين، منو الاسرع، الرجل ولا المراه؟ هو اللي يكتشف نوايا الناس، لان احنا نرجع ونقول الرجال
2: تجربه
0: ولا الخبره وتطلعاته للحياة.
2: أي حسب التطلعات أو الخبرة. يعني تقلي شاي بعدي، تقلي شاي خسارة، أنت ما راح تاخذين شيء. كفلنا واحد وهذا الواحد مو قد الكلمة شرد، أنا شو استفاد؟ أنا أخلي هذا خارج الموضوع، هذا مو يمي.
0: أي تعتمدين على يمن؟ على أبو جنات مو؟
2: مثلا لا أبو إذا جنات
0: إذا صار هيك موقف تعتمدين على أبو جنات بحكم أنه هو خاض تجربة ورجل أكثر؟ انه يكون يعني مثل عقلانيه اكثر، لان احنا المره نتعامل بعاطفه ومشاعر.
2: اي صحيح، بس الرجال يجوز هو يطلع هذه يعرف اكثر خبره، اقول يجوز الرجال اكثر خبره. المره ليش تجيب لنفسها يعني مشكله او للبيتها مشكله، خليها بعيده.
0: سؤال اخير لحضرتك ام جنات، منو الشخص اللي تحسينه قريب لاحساسك؟ مراتك هو شخص قريب، ممكن صديقه، ممكن اخت، ممكن امي، فبحيث احساسي شنو اللي احس بيه اروح اخابرها، اقول لك راح اسوي هذا الشيء واحساسي يقول لي سوي، انت شو تقولين برايك؟ فتاخذين بمشوره احد واحساسه الداخلي.
2: اهل اقرب.
0: اهل اقرب منو الشخص؟ حددي لي.
2: والدتي
0: الله يحفظها ويخليها إلش يا رب، وشكرا إلش ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتي.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أبو علي، أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، موضوع حلقتنا لليوم، أنت تؤمن بإحساسك الداخلي؟ يعني الإحساس الداخلي إذا مرات يقول لك إنه هذا الشخص لا تماشي مسيء، أو إحساسك الداخلي يقول لك هذا الموضوع لا تمشي به، أوكي، أو هذا القرار لا تتخذه، تمشي وراء إحساسك الداخلي ولا وراء عقلك اللي هو الأمور اللي تأخذها بعقلانية أكثر ومنطق؟
1: شوفي، هي مو هي احنا دائما هذا الاحساس موجود عند الانسان، بس بعض الاحيان احنا المشكله الطيبه اللي بقلوبنا واللي بداخلنا هي اللي تدفعنا كان شخص زين او مو زين، نكون بمساعدته، نكون نقوم يعني بواجب اللي يملي علينا ضميرنا، اللي تملي علينا نفسنا زين. وبعض الاحيان لا، الاحساس اللي عندنا بداخلنا حسب الكلام اللي مو يقول لك لا، ان هذا الشخص لا تأدي له، لان هذا انت اديت له مره ومرتين وثلاثه،
0: يعني ورا تجارب.
1: نعم، يعني انت مو من مباشر احساسك يعني مباشر تقول لا، ما هذا انت الانسان لازم، بس الانسان القريب ها مو الانسان الغريب، الانسان القريب تجربه مره ومرتين مو، بس الغريب لا تختلف.
0: اكو ناس لا، من اول نظره رأسة يحس انه هذا نيته مصافيه وياك، او هذا لا يعني مخبي لك فد شيء، فانت تمشي ورا هذا الاحساس الداخلي اذا اجاك ولا لا؟ انا على قولتك اجربه للمره والمرتين وثلاثه.
1: واني قلت لك انه اذا كان قريب هذا التجربه، لكن الشخص الغريب لا، هذا مبين يعني لان هو غريب عليك ف 100% زين. هذا الشخص من اول مره انت راح تعرف شنو نيته او نوايا اللي هو اللي هي بداخله.
0: شنو اكثر المواقف اللي خلتك انه انت تثق باحساسك الداخلي؟ مريت بموقف معين واعتمدت على احساسك الداخلي مع انه عقلك والمنطق يقول لك العكس، بس انت سويت على اساس احساسك وطلع صحيح؟
1: والله هي يعني مواقف، يعني انا مو يعني اول مره، او انا دائما جاي امر بهاي الامور اتلافها، فقلت لك يعني انا الانسان الغريب لا، حدي وياه مره، بعد مرت الثانيه ما اتعامل وياه، القريب لا، قلت لك اجربه مره ومرتين وثلاثه، بعدين لا اوقف كاحساس كعقل اوقف انتهت، هذا القريب انتهت، انا جربته مره ومرتين وثلاثه ما استجاب وياي، ما اجى وياي صح، ساعدت وياه تعاونت وياه، لكن هو مع الاسف انه ما تجاوب وياي ومشى وياي صح.
0: زين، مريت بموقف معين او تريد تتخذ فد قرار معين واحساسك الداخلي يقول لك لا تتخذ هذا القرار، ممكن انه انت تستشير ام علي، تستشير صديق قريب لاحساسك الداخلي، تقول له يا بتعال انا شو بداخلي يقول لي وافق توكل على الله، بس انا يراودني هيجي، فتستشير ولا لا نمشي على احساسنا؟
1: بس احنا ما اريد ندخل بمواضيع، انت جبت طارم علي، انا وام علي منفصلين من 2001.
0: زين، اي شخص قريب لك، صديق، اخ، اي شخص قريب لك ممكن تستشيره باحساسك الداخلي؟
1: اي اكثر الاحيان احنا يعني والدتي.
0: منو؟
1: اكثر الاحيان امي، والدتي الله يحفظك ويخليها، يعني رغم التعب ورغم المرض اللي هي بي وخبرة السنين اللي هي عاشتها والظروف اللي عاشتها، فدائما نلتجئ إلها.
0: وحكايتها تكون صحيحة؟
1: نعم
0: صحيحة.
1: نعم،
0: زين هسه احنا على قولتك التجربتها، مرات الشخص الكبير بالعمر الموجود بالبيت اللي احنا نسميه بركة البيت، هذا الحكاية تأخذها من عنده مضبوطة زين، فهذا يعتمد على أساس خبرة الحياة والمواقف اللي مرت بيها، ولا على أساس أكو حدث؟ لأن مرات الإنسان من يوصل لهالعمر هذا يكون إنسان فعلا إنسان نظيف، دواخله نظيفة، بحيث من ينطيك الكلمة تجي صحيحة.
1: هو شوف، الإنسان الكبير بالعمر دائما تجينا من داخله نظيف، أكو بعض الأحيان أكو بعض الناس، مع احترامي للناس الطيبة يعني، الإنسان الكبير دائماً لأن قلت لك مر بظروف الحياة وصعوبة الحياة وتجربة الحياة زين، ولا تنسين تربية الأطفال إلى أن كبروا وهو يشوف قدامه ويشوف وشاف الناس وعرف الناس، فدائماً تشوفين كلامه صح وكلامه إنه هو اللي إحنا نمشي عليه. ليش عن بعض الأحيان نتندم، سن عندنا ندم، وهو إنه من يشوف شخص أفضل من عندنا، أفضل من عندنا كعمل يعني، كرتبة أو كمنصب. من يشوفه بهالمرحلة هاي يعني شلون عض أصبع الندم يقول يا ريت إنه مشينا بحكي آبائنا أو بحكي أمهاتنا. آبائنا الله يرحمهم. يعني أنا لحد الآن عندي بعض الأمور أو بعض المواقف كان والدي الله يرحمه ويرحم والديك يقول خلي الإنسان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن بعض الأحيان شو يقول لا شوف هذا الشخص لا تدنى له، هذا الشخص امشي وياه هيك يعني كان ها شوف هذا شلون وصل مرحلة انت اي انت ليش ما تصير مثله. وبعدين يضرب المثل على نفسه يقول لك انت ليش ما تصير يعني جاي شوفني قدامك اني شنو جاي اعيش، شنو الحياة اللي عشتها، شلون الظرف اللي انا جاي امر بيه، انت ليش ما تخليني درس، خليني درس لك ومشي على هذا المنوال. والحمد لله والشكر التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحفظ لك الوالدة ويشافيها يا رب، وشكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: شكرا لكم أحبتي المستمعين الكرام. بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. الله يخليك.
0: أم منو؟
1: أمين.
0: أم أمين، أهلا وسهلا بيك أم أمين. أم أمين، إيش قد تعتمدين على إحساسك الداخلي؟ مرات يراودنا شعور داخلي إنه هذا زين هذا مو زين ونعتمد عليه، ومرات يصيب ومرات يخيب. إيش قد من مية تعتمدين على إحساسك الداخلي؟
1: 90% أعتمد على إحساسي.
0: كل إحساسك الداخلي إذا قلاج على فد موضوع معين أو قرار معين واتخذتي به يكون صحيح؟
1: صحيح، وإذا ما أخذ به يعني أتندم بأن صحيح وما سويت.
0: منو من محيطك، محيط عائلتك ياخذ بإحساسك؟
1: يعني أولادي، يعني من أجلهم شيء، يعني أخواتي أخواني
0: يخافون. مرات إحنا هذا من يكون الإحساس الداخلي دائما صح صح صح، إحنا مرات نخاف منه. القريبين عليك يخافون، مثلا قالوا ام شو اسمها ام امين حكت حكايه، فتصير عندهم رده فعل.
1: اي قالوا لي دائما لا تقولي لان يطلع صح.
0: زين، واصلين الى مرحله الخوف والوسواس حتى انت واصله لهاي المرحله؟
1: لا ما واصلين. يعني شلون تقولي من اقول شيء كانه تامل، مثلا احذر من شيء راح يوقع، اقول لهم لا تسوون هذا الشيء.
0: نقدر نقول عليه حدث مرات رب العالمين.
1: أنا عندي.
0: إحنا مرات طبعاً هاي الحاسة تصير عند يعني الأم اللي تخاف على أولادها، الحريصة على أولادها، مرات من حبها لزوجها تصير عندها هاي الحاسة الساسة، ونقول إحنا إحساس.
1: حتى بالأغراض راح يوقع هذا الماعون، هذا يعني القلاصة وشي راح يوقع. لا لا بدون بقلبي، بس إذا ما أشيله صح يوقع، يعني إذا ما أميل عن مكانه يوقع يوقع.
0: زين، هسه هاي بالشغلات السلبية، الشغلات الموزينة، بالشغلات الزينة.
1: الشغلات الزينة هم تصير. تصير.
0: أنت قلتي هاي الحاسة السادسة، بس الناس المحبين والقريبين عليك تحسين بيهم ولا لا؟ حتى بالناس الغرباء.
1: إيه لا، يعني الغريب مثل البعيد ما كل هاي أعرف يعني.
0: ما عندك
1: إحساس؟ أي أي. الأقرباء أكثر شيء، الصديقة بالدوام وياي منها.
0: الأشخاص الجدد اللي بحياتك، اللي يدخلون الأشخاص الجدد بحياتك، تعتمدينهم على إحساسك بيهم ولا أعتمد على أساس تصرفاتهم كلامهم الانطباع الأول لازم أقعد وأسولف وعاشر؟
1: هي هم يعني الاثنين سوا.
0: يعني شخص لأول مرة تلتقين به يراود تشعر أنه هو الزين ولا شيء؟
1: من خلال كلام، مجرد كلمة كلمتين تصرف رأساً أحكم عليها وأعرفها بعدين ينكشف لي الحقائق.
0: زين، أنت قلتي الحاسة السادسة، مراتك وحدث رب العالمين منطيها موهبة جوز عند الناس، وبنفس الوقت مرات يكون الإحساس من يصيب نقول عليه بحكم التجارب وخبرة الحياة، فأنت شنو؟
1: ما أعرف، إنسان أحلله ما أعرف شنو الأسباب، يعني إلهي شي، يعني الله منطيني هاي الموهبة.
0: أكثر من تجربة سابقة أو مر بهاي، يعني إيه بالضبط مر بهاي المواقف سابقا، فممكن تكون عنده نظرة عن الناس بصورة عامة، فممكن من يمر قدامه فد موقف أو فد شخص معين يقدر يعني يراوده حدث يعرف إنه هذا الشخص إيه ممكن بالضبط إيه ممكن، يعني نقدر نقول كثرة التجارب بالحياة. أم أمين، منو الأقرب للواقع، إحساسك ولا إحساس أبو أمين؟
1: إحساسي.
0: بشكل عام منو الأقرب للواقع، إحساس المرأة ولا الرجل؟
1: الأم أكثر، لأن شون يعني خاصة أني متعودة على أطفالها ومتصلة بيهم، فهاي تقوى الحال الحدث عندها يقوى وهي أطفالها وهاي، فمن كل حواليها الناس ومحبينها وأهلها يعني يصير الحاسة عندها أقوى من الرجل. لأن أي أقوى من الرجل.
0: شنو الفرق بين الإحساس الحقيقي وبين إنه أنا بديت أخاف أو صاير عندي هوس أو وسواس؟
1: اختلاف. هذا يعني الخوف يؤديك إلى أمراض، بس الإنسان من يحس بشي خير بحس بشي خطر يروح ينبه، بس ما يأثر عليه كشخصيا أو على عقله أو على صحته، يختلف طبعا.
0: يعني هسه برأيك الإحساس الداخلي ممكن يتأثر بالحالة النفسية؟ أنا اليوم تعبانة ممكن، أو نفسيتي تعبانة ممكن، الشعور الداخلي اللي راودني تجاه الناس المحيطة بي راح تجي بطريقة سلبية أو العكس صحيح؟
1: لا لا لا، الإحساس مثل حاسة السادسة أحس بالخير أو أحس بالشر، هذا يعني مثل ما يعني موهبة تتطور عند الإنسان أو فتشعور يعني إلهي مثل ما تقولين. هاي النبذة المختصرة اللي عنده أو الشيء نماه هو الإنسان أو إنما الوسواس أو الخوف ذاك مثل وسواس قهري يتعدى إلى وساوس مخيفة، هذا تأثر على الإنسان يختلف نهائياً.
0: حبيبة قلبي أم أمين، شكراً لك ولوقتك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، حياك الله سيدي.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد مصطفى عبد اللطيف.
0: احمد، اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد، اليوم احنا نريد نسولف على الاحساس الداخلي للانسان. كل انسان عنده بداخله فد احساس، وهذا الاحساس البعض يشوفه انه احساس داخلي مجرد خوف او مبالغه به، وكل ناس لا تعتبره حدث وتمشي وراه. فانت ايش قد ايمانك بالحاسه او ايش قد ايمانك باحساسك الداخلي؟
1: والله الحاسه هذا الحدث اللي تقولين عنه موجود عندي من انا صغير وأؤمن به، ونسبة الحدث اللي عندي موجود تقريبا 90%.
0: شنو اللي وصلك إلى مرحلة أنه إحساسك الداخلي تؤمن به؟
1: يعني شنو يعني أحس بالشغلة هذا يصير؟
0: ما يصير عندك خوف أو ردة فعل أنه كل مرة تصير كل مرة تصير؟
1: تعودت على هذا الإحساس.
0: الأهل يأخذون بإحساسك الداخلي؟
1: يأخذوني، تعودوا، وأنا متعودت على هذا الإحساس من أنا صغير والله.
0: زين، بس بالشغلات السلبية، الشغلات المزينة يراودك هذا الشعور، ولا بكل الأمور ممكن حتى بإيجابية؟
1: سلبية والإيجابية.
0: سلبية
1: والإيجابية. أي نعم.
0: برأيك الإحساس الداخلي ممكن يتأثر بالحالة النفسية؟ يعني أنت اليوم إذا مالك خلق، تعبان نفسيا، تفكر بأمور مو حلوة، ممكن يراودك شعور سلبي تجاه أحد؟
1: حيل، وخاصة أنا برج الجوزاء، برج الجوزاء ما يبطل تفكير 24 ساعة يفكر، فأكيد إلى علاقة
0: بما أنه أنت مؤمن بإحساسك الداخلي 90%، ومن أنت شنو الطفل وتقول مرات الحدث أو الحاسة السادسة والأهل يأخذون بحجايتك، انطيني أقوى موقف أنت مريت به انطيت الأحد أو اعتمدت على إحساسك الداخلي إليك وإجا صحيح بحيث صارت ردة فعل عند الكل.
1: هواية مرس، يعني هواية ما تنعد.
0: واحدة من عدن ولحد الآن ذاكرتك ما ناسيتها؟
1: وفاة أخوي الله يرحمه، يعني توقعت أنه صار.
0: بلغت قبل وفاته؟
1: إي والله.
0: يعني كان مريض
1: ولا؟ مريض إيه؟ مريض، وتوقعت أنه يتوفى بهذا الأسبوع مثلا وبهذا اليوم، وصدق بهذا اليوم يتوفى. هاي قبل 2018. يعني إحساسي ما يخيبني أبد.
0: زين، إذا مرات إحساسك يقول لك امشي بهذا الموضوع، زين، وعقلك يقول لك العكس، تاخذ بالعقل ولا بالاحساس؟
1: لا، بالعقل.
0: بالعقل.
1: اكيد بالعقل.
0: يعني انت تقول انا مؤمن باحساسي 90%،
1: بس يعني لازم واحد يعني عقله هم لازم
0: عقله منطق.
1: اكيد طبعا. شلون
0: تقدر تحل الشخصيات انه من خلال الانطباع وتصرفاته وكلامه ومعاشرته، ولا نرجع على احساسك الداخلي؟
1: بين الشخص من كلامه، من عيونه، بينهم يعني وصفاته.
0: برايك منو احساس الداخلي يكون ادق واصدق، الرجل ولا المراه؟
1: الرجل.
0: ليش؟
1: الرجل هو يعني احساسه قوي الرجل والله.
0: مو يقولون المرأة إحساس المرأة ما يخيب؟
1: إحساس المرأة
0: إذا الأم فأكيد اتجاه بيتها وأولادها.
1: المرأة تميل للعاطفية إحساسها.
0: إيه،
1: بس الرجل يعني إحساس قوي يعني. مش شوفينا
0: كم واحدة وحدة تخيل لازم تزوجها خاينها بسبب إحساسها الداخلي؟
1: وهم بكل عكس. أنا ما أرد أميل شو اسمه. هم بكل عكس ثلاثة.
0: برأيك التربية والمجتمع لهم دور مهم بتقوية الحدث؟ ممكن يا سيدي انت تقول من كنت انا طفل. برايك التربيه والمجتمع والاسره لها دور بهذا الموضوع؟ لو
1: طبعا طبعا طبعا اكيد. يعني انا يعني اهلي ربوني احسن تربيه الحمد لله، يعني درست وتخرجت وتوظفت وكبرت وتعمدت على نفسي وبنيت كل شيء. التربيه لها دور. شلون
0: التربيه لها دور بتنميه هذا الحدث والاحساس الداخلي الصحيح اللي عندك؟ لو ما لها علاقه.
1: لا، ما لها علاقه. التربيه بحد ولا بحد؟ ما له علاقة بالنهاية.
0: زين، برأيك كثرة التجارب والمواقف وخبرة الحياة، مرات رجال كبير بالعمر تسمع من عنده كلمة تكون صحيحة، احنا نقول عمن رجال كبير وصاحب خبرة بالحياة، ففعلا ناخذ الحكاية من عنده.
1: اكيد ناخذ الرجال خبرة، يعني ناخذ الحكاية
0: يعني خبرة الحياة إلها علاقة بالإحساس الداخلي الصحيح.
1: إلها علاقة طبعا. إلها علاقة. شلون؟
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الرجل يتجاهل إحساس المرأة ولا لا؟
1: لا، ما يصير. شلون يتجاهل؟
0: يعني مرات المرأة تحس بإحساس إنه هذا الشيء لا تسوي، بحكم إحنا بمجتمع ذكوري والرجل ما يصير، شنو مرته تقول له ولا لا؟
1: يتجاهل إحساس المرأة؟
0: إذا قلت له مثلا لا تسوي هذا الشيء، أنت مثلا أختك، ما أقول والدتك، أختك قالت لك هذا الشيء اللي تسوي، تجاهل إحساسه و...
1: لا ما تجاهل
0: شو؟ ما تجاهل
1: لا ما يصير.
0: تستشير.
1: شنو؟
0: يعني مثلاً مريت بموقف وأنت تريد إحساسك الداخلي يقول لك امشي بيه. تروح
1: هم
0: تروح تستشير ولا لا؟ نعتمد على الإحساس الداخلي.
1: إحساسي والاستشارة هم تفيدني. بعض
0: تفيدني. ما تتجاهل أحد.
1: لا ما تجاهل مستشار، لا ما يصير.
0: شكراً لك يا أحمد، شكراً لوقتك، مع السلامة. المشكلة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، بشكل عام تعتمد على احساسك الداخلي بكافة امور الحياة؟ يعني ممكن بتحليل شخصية معينة، ممكن بموقف معين، بقرار معين، تمشي ورا احساسك ولا يبقى العقل والمنطق؟
1: والله احنا جربنا الاحساس اكثر من مرة، ماكو فايدة. اي فأهم شيء العقل، واحد يفكر بعقله أحسن.
0: أتوقع أغلب الرجال أنه يفكرون بعقل ومنطق، ولا هو هاي أنت بحكم تجربتك؟
1: حكم تجربتي، يعني أكثرية تفكر بإحساس، يعني أهم شيء الإحساس عندهم حاليا.
0: من يكون الأصدق بإحساسه الداخلي وأكثر دقة، الرجل ولا المرأة؟
1: والله الرجل.
0: ليش الرجل؟
1: شايل المسؤولية كبيرة، يعني المرأة أما قلت ما هي مو معصومة من الغلط، ولا الرجال معصوم من الغلط، بس أحس الرجال أكثر يعني. أي أكثر يعني
0: يتحمل. إحنا ما نقدر نقول بحكم تجاربه بالحياة، المواقف اللي مر بيها أكثر من مواقف المرأة وتجاربها.
1: شوفي المرأة عندها على قولتهم إحنا نسميها غرائز أكثر شيء، يعني شلون قلت إياها، المرأة ميالة للإحساس أكثر من العقل،
0: عاطفية
1: أكثر، بس الرجال مسؤولية يعني أكثر شيء، يعني هو هذا.
0: إذا يرودك شعور داخلي زين إنه هذا الموضوع لا تمشي به، تروح تستشير أحد؟
1: أكيد المن مصاحب جماعتي أنا، المن مشي وياهم، واحد يطرح مشاكل على الثاني.
0: بعيدا عن الأصدقاء، وبحكم إنه العمر ممكن بنفس الأفكار، مرات أنا أخذ مشورة رجل مثلا أو شخص أكبر من عندي، صاحب خبرة أكثر.
1: والله هو السؤال مو عيب، هاي وحدة. اثنين خاصة إذا قرارات مصيرية، وأكثر شيء يعني لا تمشي وراء، المهم أهم شيء يكون أنت مقتنع بي، أهم شيء أنت مقتنع.
0: إذا إحساسك ما وصل لك هاي القناعة، تمشي وراء إحساسك ولا وراء عقلك؟
1: والله أفضل العقل أكثر من الإحساس.
0: عقلك يصيب دائما إذا تتخذ قرار ومشيت وراء عقلك؟
1: والله مو دائما يصيب، مرات تشقف مرة.
0: أنت لا عقل ولا إحساس، شنو الموضوع؟
1: لا قلت مو هي بعد الظروف تحكم. أي بس هو أكثر شيء الماشي علي أنت عقلك، قلتهم عقلك براسك تعرف خلاصك.
0: هاي بس أنت ممكن تنطيها للرجل بشكل عام أنه يمشي وراء عقله، ولا حتى للمرأة أنه امشي بعقل أكثر مما تمشين بإحساس داخلي؟
1: حسب الأمور، يعني مرات العقل هو ينجدك للطريقة الصحيحة، مرات لا الإحساس يصدف أكثر من العقل، بس يعني ماكو شيء توازن. بس أنا يعني أعتقد بأنه العقل لو عاد يمشي وراء عقله أحسن له من إحساس بهواية.
0: الأشخاص الجدد بحياتك، هسه مثلا أنت هسه بالمول والصدف أنه أحد الأشخاص عرفك بصديقة، أوكي، شخص جديد توا قاعد وياك، هذا مجرد إحساسك يراودك شعور أنه هذا الإنسان مو سوي مسيء، ممكن تنصح بي صديقك ولا تقول لا يعني هو جوز معرفته أكثر بحكم هو معاشرة؟
1: والله شو يعني مفروض تسأل صديقك، إنه صديقك الجايبة ويبتلي بي.
0: أيه. أنت كإحساسك الداخلي إذا راودك شعور إنه هذا مسيء ما ارتاحيت له، أنت تقول له ما ارتاحيت له؟
1: خص الشباب اجتماعيين، يعني من طريقة من خلال الأسلوب والحكي الكلام تعرفه قبل هذا زين أو مو زين.
0: في يوم من الأيام حكمت على شخص معين وبعدين طلع العكس؟
1: أكيد هواي.
0: أنت إحساسك مو شغال.
1: لا ليش أقول لك أنا مشي وراء عقلي؟
0: خلينا على عقلك يا عيني. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: على الختام، ما بين العقل والإحساس أكيد راح تبقى هي القرارات مو سهلة، لأن مرات إحساسك ينقذك من موقف ومرات يخدعك بسبب خوف أو تجربة سابقة قديمة فاشلة. ويمكن الإحساس الداخلي هو ما مرتبط بكون أنه هذا الشخص رجل أو امرأة بقدر ما هو مرتبط بالتجارب والتفكير. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك. رجع من غزوة تبوك صار مرورة وين؟ على جرش. جرش هاي المدينة الموجودة فعلا بالأردن. زين؟ مر على جرش، وجرش منو كان بيها؟ كانوا بها تقيم. حاصر بني تقيم. ومن بعد الحصار من رجع والدولة وفد للمفاوضة. الوفد يرأسه شخص من رجالاتهم اسمه عبد ياليل. هذا عبد ياليل يقول اقبلت ومعي قومي. الرهب يعني الوفد اللي اختاروه لمفاوضة النبي صلى الله عليه وآله. طب الى النبي فاوضة حتى فاوض فرد مفاوضة تلفت النظر. قال له ما تقول بالزنا؟ احنا قوم عزاب ما عندنا نساء ولا نستغني عن الزنا. قال له النبي هذه فاحشة حرمها الله عز وجل. قال له طيب ما تقول بالربا؟ قال له الربا حرمه الله عز وجل وحارب عليه. قال له كل اموالنا من الربا. قال له ليس لكم من هذا كله الا رؤوس اموالكم. قال له ما تقول بالخمرة؟ قال له الخمرة ام الخبائث حرمها الله عز وجل. قال له انها من اعنابنا. احنا اعنابنا عندنا كروم بساتين كلها اعناب. نأخذ الخمر الأعناب نعتصرها خمرا. قال النبي هاي اللي ذكرت كلها محرم. قال والله ما أرى تقيف تصبر عن ذلك. أنا ما أعتقد أن تقيف يصبرون. راح تخلينا بالحياة. الزنا تحرم علينا، الخمرة تحرم علينا، الربا تحرم علينا. نعم راح يبقانا بالحياة. قال النبي هذا الذي سمعته اللي تشوفه نعم واللي سمعته هذا كله عندنا محرم. قاموا وظلوا استمروا مدة يتفاوضون، ووقت الطعام يجون الى بيت المغيرة باعتبار المغيرة من عندهم، يباتون عند المغيرة الى ان اسلموا. من بعد ما اسلموا يطلع هذا عبد ياليل برا يقول للمغيرة، يقول له هذا الرجل يأمرنا أن نشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هو لما يعبر عن نفسه ما يطي نفسه المنصب، يعني ما يشهد لنفسه بأنه رسول الله. تأمل هذه العبارة موضوع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحاشى حتى المعنى، حتى لا يشعر واحد بأن النبي يريد يتميز عن المجتمع الإسلامي. لا، أن يكون واحد من المجتمع الإسلامي. لبالي تعبير هذا عبد ياليل يقول هو يدعونا إلى أن نشهد أن محمد رسول الله، لكن هو ما يشهد لنفسه بهذا المعنى. قال النبي بلى أنا أول من شهد لنفسي بأن رسول الله، لكن أنا ما أذكرها، ما أحتاج إلى أن أذكرها. ليش ما كان يذكرها؟ كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يبعد شبح التعاظم والتعالي عن نظر المجتمع الإسلامي بالنسبة إلى رؤسائه. يعني أنا واحد من عندكم، أنا أحمل كل ما في الأمر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالي تصور أنت الروح هذه مو روح واحد ينشد من وراء أداء الرسالة زعامة، أو ينشد من وراء أداء الرسالة أموال. بالنسبة للأموال نعم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله شيء. ولذلك من هنا انبثقت نظرية أن الأنبياء لا يورثون. النبي لا يورث، يا مثل ما يقولون الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع، يعني النبي ما عنده فرد شيء يورثه. عند الناقة وعند فرسه وبعض أسلحته قضايا شخصية نعم، لكن مو معناه أن النبي لا يورث. هذول كانوا النظرية المركزة في أذهانهم أن الأنبياء
ما يصير يعني حالهم حال الناس يورثون. شلون يورث؟ يعني عيب ان يبدو النبي بانه مهتم بالدنيا، بس مو كلما يجول باذهانهم معناه ان السماء تقرهم على هذا، لا، بالعكس. القران الكريم صريح بان الانبياء كانوا يورثون الاثاث البسيط، المتاع البسيط، نعم كانوا يورثونه، والايات صريحه. واحنا نعرف الملحمه اللي دارت في صدر الاسلام واللي تولت قيادتها فاطمه سلام الله عليها باحتجاجها، وانتم الان تزعمون ان لا ارث لي ولا حظوه من ابي، افخصكم الله بايه اخرج ابي محمد منها ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان؟ واحتجت وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني. يعني نظريه عدم الميراث منين اجت؟ اجت عندهم من سلوك النبي صلى الله عليه واله، لان مثلا يطبون الى بيوت ابسط الامراء اللي عاصروا الرساله، يلقون بيوتهم مشركشه بالذهب والفضه، وفرشهم عباره عن حرير وديباج، ويدخلون الى النبي الذي يمتلك زمام العالم الاسلامي باجمعه، يلقوا نائم على حصير وقد انطبع الحصير على جبينه. انطبع الحصير على جبينه. طبعا هذا المعنى يؤكد مفاد الآية. الآية تقول قل ما أسألكم عليه من أجر. ترى هاي الرسالة أنا اللي أبلغها، ما أريد من ورائها أجور أبدا، لا أريد من ورائها منصبا ولا أريد من ورائها أموالا. وبالفعل هذا اللي حدث، هذا اللي حدث. ولهذا تلاحظ أنها الحساسية من مد اليد إلى الأموال بطبيعة الحال هذه بدأت بعد عصر الخلافة، بدأت تتلاشى تماما. جئت تتصور أن سبب من الأسباب اللي حالت دون وصول الإمام علي عليه السلام إلى الخلافة مباشرة، أنه قريش يتصورون يقول لك هذا منهج ابن عمه. ابن عمه كان يؤدي رسالة النبوة وما عنده هدف أن يمجيد إلى مال او يتصرف بالاموال. احنا اذا صار البناء هذا الرجل بايع ونكون تحت ظل، معناه راح نعرض الى الوضعية اللي كنا عايشين عليها ايام الرسول، والدنيا درت علينا بالذهب والفضة. اذا درت علينا بالذهب والفضة ليش ما نمد يدينا، نمد ايدينا لنأخذ منها؟ بلي. ها؟ يعني سبب من الاسباب الرئيسية ان هذا عندها المنهج، هذا الذي عاملنا مثل ما عامل اخوه عقيل، او مثل ما عامل ميسير يطي طلحة والزبير ويطي رؤساء المهاجرين والانصار مثل ما يطي قنبر، او مثل ما يطي بلال الحبشي. ما يصير الطب عليه امرأة عربية وامرأة من الموالي، طبا عليه طلبا من عند مدى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يده الى الاموال الخراجية، الطاهن بشكل متساوي، قطل هاي قبضة وهاي قبضة. التفتت لها قالت لها انا عربية وهذه من الموالي. قالها بلى انا افهم هذا اللي تقولين. مد يديه اخذ قبضتين من التراب، قال شوفي اكو فرق لهالقبضة عن هالقبضة؟ قالت لا. قالت كذلك شو معنى عربي؟ يعني شنو؟ انت مسلمه وهذه مسلمه، وهاي تنشد حقها وهذه تنشد حقها. فضلي ليس لبني اسماعيل على بني اسحاق فضل، قومي اخرجي. فهذا اللون قطعا ولت حساسيه في نفوس هؤلاء. هذول الواحد من عندهم يريد ان يتمدد على حساب الاخرين، تعال ميزني انا جرير الشاعر اللي يعتبر لسان قومي، تعطيني حالي حال بلال الحبشي، راح التحق بمعاوية، فلان راح التحق بمعاوية.
طبعا علي بن ابي طالب كان يرى ان شوية اذا تشاهل بالنسبة الى دولة يسلم مبدأ من المبادئ وما مستعد ينحر المبادئ على اعتاب حب الكرسي ابدا. انا انحر القيم وانحر المبادئ انشئ المجتمع الفاضل. اذا عرضت القيم للانهيار ما اقدر اخلق المجتمع الفاضل. يعني معناه صار كل هدفي اني انا شم يوم راح ابقى قاعد على السرير. لا عسى ما اريد السرير. ما اريد للسرير اطلاقا. بس خلي ان اقيم الحق وادفع الباطل. مو ادفع. تصور هالصورة. اللهم انك تعلم. شوف عبارته. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافس في سلطان. ولا للتماس شيء من فضول الحطام. ولكن لنرد المعالم من دينك. فتقام المعطل من حدودك. ويأمن الضعيف من عبادك. هالصورة اللي يريدها. ها؟ وبطبيعة الحال. اخواني. شدون الطريق. شوية تعرف بلينا لنا. هالشوفوا عندي براغة نعمل منبر وين. حتى ليجي مجال هناك واسع. عجل اللهم فرج وليك القائم. شرفونا شوية. تفضلونا. اعود الى الموضوع. في النبي صلى الله عليه واله القران الكريم يصدر لها الشهاده. قل ما اسالكم عليه من اجر. انا ما اريد اجر. وازيدك حتى الاجر الاخروي. يعني قد يقول لي قائل اكو معامله خفيه. المعاملة الخفية شنو؟ اكو اجر اخروي ينشد اخرا. ينشد من الله الاجر. لا اكد لك حتى هالمعنى ما كان يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخطر بباله. ليش؟ لان انت اذا تريد من الله عز وجل ما يحتاج ان تطلب باللسان. أأكد لك صحيح قد يحب الله من العبد أن يتضرع. لكن مو معنى ذلك أن الله لا يعرف ضره. لا يعرف ضره. أنت شوية تحرش بكرمة. بس تتحرش بكرمة ولو حرشة بسيطة. إذا لمس منك الإخلاص ينهل عليك عطاءه. نبه لي شنو ذاك يقول للعبد الله بن جدعان واحد من الشعراء. يقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يقول له أنا أحتاج أن أقول لك أعطيني. يو أنت وحدك حياءك يدفعك للعطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا مر عليك وقال لك شلون أحوالك خلاص تعرف تشيري. ما يحتاج إلا أن يقول لك أعطيني. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. بالواقع النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أقرب لكل إنسان من حبل وريده. وهو اكبر من ان يطلب جزاء على الرسالة. الله هو اللي يبدأ بالعطاء قبل ان يسأله. ما يحتاج. يعرف ما يريد النبي من تكريم. ينهل عليه عطاء الله بدون سؤال. اذا في واقع الامر الآية الكريمة تصدر شهادة للنبي بانه كان ابعد من ان يساوم باداء الرسالة. لا رسالته ما تخضع للمساومة. وانما يؤدي رسالة والله عز وجل هو يعرف تكليفه بها. قل ما اسألكم عليه من اجر. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما انا من المتكلفين. شنو معنى ما انا من المتكلفين؟ المتكلف اكو بي اراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وما أنا من المتكلفين يعني أنا هذا ما اخترعت من عندي هاي الرسالة هذا القرآن. لا تتصورون أنا مخترعة من عندي. لا أنا مكلف بأداء هالرسالة. وين
مشي من عندي، اي من الله. طبيعي هذا واضح، لان حجم الرسالة، مضمون الرسالة اكبر من عصر النبي، يعني الا من واحد قبله ما يفتهم يقول ان محمد جاء بهذا، لانه الرسالة مضامين القرآن الكريم مضامين ضخمة. منين جابها النبي؟ جابها من المحيط اللي عايش فيه. يعني اشوف انا لما القى لي واحد مثقف اقول له تعال هاي الافكار اللي عندك منين جبتها؟ يقول لك والله انا درست بالمدرسة الفلانية بالمعهد الفلاني، انا عشت بالمحيط المتحضر الفلاني وتعلمت من عنده. زين، لما تجي الى هالعطاء، عطاء القرآن، اذا نريد نحاسب الرسول نقول منين جبت هذا؟ يقول منين جبته؟ يقول انا جبته من مجتمع قريش. انا جبته منين؟ من هذا المجتمع، هذا المجتمع اللي كان غارق بالخرافة الى شحمة اذنيه، انا جبته الى هذا. هذا اللي كان يتصور ان الصنم اللي صنعه من تمرة وياخذه وياه بالسفر يضعه امامه يصلي له، واذا فرغ من الصلاة الى والدعاء الى يجوع ياكله، هاي عقلية تنتظر من عندها ان تجود بحضارة، اكو عندها حضارة. منين هالمفهوم الضخم اللي يجي بالقرآن ينظم اسرة وينظم مجتمع وينظم اقتصاد ويخلق دنيا متحضرة ويرتفع بالناس من مستوى الهمجية الى مستوى حضارة ما زالت الى هذا اليوم هي معدن الانسانية؟ قطعا. منين يجيبها النبي صلى الله عليه وآله؟ منين؟ من اي مكان؟ بلا شك انه مو هو، مو من عنده. والغريب ان انت تلقي ذولا اللي يضربون على هالوتر، وبالخصوص المستشرقين، المستشرقين دائما يضربون على هالوتر، وتلقي اتباع المستشرقين او انصاف المتعلمين قد تسمع من هالحكاية من هالنوع. وطبعا هذا كلام لا قيمة له، لا يصمد امامه النقد. هذا الرأي الاول، ان معنى ما انا من المتكلفين. المعنى الثاني، ان المتكلفين لا، هم المتنطعين اللي يريدون وسائل ملتوية من اداء من من من, من القيام ببعض الاعمال. هلا اوضح لك الرواية شو تقول. تقول علامة المتكلف، علامات المتكلف ثلاثة. شنو الثلاثة؟ اولا يجادل من هو فوقه، بد واحد فوقه ما يعترف له بالفوقية، لان اذا راد يعترف بالفوقية يشعر بنفسه بضآلة. اكثر شي نمط من الناس، اكو نمط من الناس يقعد ما عنده اسباب عظمة لكن يحاول ينتحل العظمة، يحاول نعم يشعر بنقص ويحاول يستر لهالنقص. هذا بيجي ستره، بيجي سده، يتعاظم وهو ليس باهل للعظمة، يناقش من هو فوقه. بعد ويقول ما لا يعلم، هاي العلامة الثانية، ان الشيء ما يعرفه ويورط نفسه بيه. يقولون من ترك قول لا ادري اصيبت مقاتله، قول لا ادري اذا تركه اصيبت مقاتله، يعني انت لا ادري نصف العلم مسألة انت ما تعرفها. ما اعرفها يعني شنو نقص؟ الواقع من الكمال اعتراف الانسان بالعجز، اي مرتبة من مراتب الكمال، اني انا الي حجم اجابة على كل سؤال انا ما مؤهل اليه. هاي العلامة الثانية من علائمة، بعد من علائم المتكلم، بالاضافة الى ان يقول ما لا يعلم، وبالاضافة الى تعاظمه، هو كثرة ادعاءاته، يعني ينتحل اشياء وهمية. هذا مضمون الرواية، ان ينتحل اشياء وهمية. القرآن الكريم لما ينتحل النبي التكلم،
كأنه يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ترى أنا ما جاي أدعي أو ما جاي أتكلف لكم مضامين القرآن فأدعي أنها من عندياتي أو أني أنا ملم بها، أنا تؤدبني السماء لا علم لي إلا ما علمني ربي أنا أنت. ولذلك كانوا إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي ما يجاوب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي إلى أن يهبط عليه الوحي، إذا هبط عليه الوحي يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الآية الكريمة تقول وما ينطق عن الهوى، يعني ما مستعد يلبي نزعة التعاظم ليشعر الناس بأنه ملم بكل شيء، لا، ينتظر يكبت الهوى وينتظر ما تلقنه السماء وما تعطيه إياه السماء من علم. جن هذا الرأي الثاني بالنسبة للتكلف. الرأي الثالث بالنسبة إلى التكلف أنه يقولهم أنا ما جاي أدعوكم إلى شيء أتكلفه أنا أو تتكلفوه أنتم وهو غير قابل للاعتناق. خلي أوضح لك المعنى، كأنه يريد يقولهم أنا أمين وما مستعد أغشكم، هاي الرسالة اللي أحملها لكم بها صلاح الدنيا والآخرة، لو لم يكن بها صلاح الدنيا والآخرة أنا ما أتكلف حمل الرسالة لكم ويعني أجوقها أو أنمقها بأعينكم، لا، أنا لا أدعوكم إلا إلى ما يهب لكم الكمال في كل أبعاد حياتكم. هذا أكو أعرابي، أعرابي قالوا له تعال شو أنت بس دخلت على محمد صلى الله عليه وآله رأسا آمنت برسالته، شنو ليش؟ قالوا ما أنا هذا الرجل من طبيت عليه شفت ما دعا إلى شيء وقال العقل أن هذا الذي دعا إليه قبيح، شو أشوف الأشياء اللي يدعو إليها كلها يدعو إليها العقل قبل أن يدعو إليها الشرع، يدعو للأخلاق، يدعو للتواضع، يدعو للرحمة، يدعو للكرم، يدعو للإنسانية، هذه أمور يقرها العقل، يدعو للنظام، يدعو للابتعاد عن الفوضى، يدعو إلى تحرير العقل من الجهل والخرافات، هذه أشياء يقرها العقل قبل أن تقرها الشريعة. ما شفت أنا عند شيء دعا إليه والعقل يقول أن هذا قبيح، أي وحدة، ولا رأيته نهى عن شيء وقال العقل أنه حسن. ينهى عن الزنا، الزنا بطبيعة الحال يدمر المجتمع، يحول المجتمع إلى بؤرة، يدعو إلى ترك السرقة، يدعو إلى ترك سفك الدماء، يدعو إلى الابتعاد عن الحروب، يدعو إلى السلم، كل هالأشياء اللي يدعو إليها العقل يدعو إليها قبل أن يدعو إليها هو، ما نهى عنه ما قال العقل أنه حسن. لذلك آمنت به أنا رأسا بمجرد أن ربيت وعرض علي رسالته شفت رسالته جديرة بالأخذ، كأن الآية تتناول هذا المعنى. أنا بيقولوا النبي أنا ما أتكلف لكم تجويق الرسالة، لا لا أبدا، أنا أدعوكم إلى شيء تدعوكم إليه الفطرة. مو أكو عندنا ذولا اللي عزيز علي أن يعترف بأن الإسلام نقل الجاهلية من وضع جاهلي إلى مجتمع متحضر، يقول لك إجا العلم وخلص الناس من أساطير الدين ومن الخرافات، العلم إجا حللنا المعادلات وحل المشاكل كلها، اكتشف الأمور وسلط الأضواء، ما عاد بعد ذاك الفرد اللي كان مكبل بالخرافات وبالأساطير، إجا العلم حرره. اللي هو الاكتشاف اللي تدعيه أنت، هذا الاكتشاف الذي تدعيه أنت هو اللي نظم المجتمع. خلي أضرب لك مثل، الآن العلم اكتشف الإيدز، أعوذ بالله، هذا المرض، هذا الوباء المدمر، زين العلم لما اكتشف الإيدز استطاع أن يقضي على الزنا؟
العظام اكتشف للإيدز، لكن قضى على الزنا. العلم اكتشف ان لحم الخنزير اذا تأكل من عنده تتركز بيه الوان من الاوبئة المروعة، لكن لما اكتشف العلم قدر ان يقضي على اكل لحم الخنزير. العلم اكتشف اضرار الخمرة، العلم اكتشف اضرار الربا. قدر يقضي العلم على المصارف الربوية، قدر يقضي العلم على الخمرة فيمنع الخمرة. ما يقدر العلم، لان العلم ما يخلق عندك ارادة في نفسك. العلم كل ما عنده يسلط ضوء، اذا سلط الضوء تبقى انت عندك قابلية، عندك ارادة، ارادتك هي اللي توجهك. اذا ما عندك ارادة الاكتشافات ما تخلق عندك ارادة. انت تلقى هذا اللي ما عنده ارادة ينهزم امام المغريات. اذا انهزم امام المغريات شي يسوي؟ ما يقول انا انهزمت وما عندي ارادة، ما عندي قابلية اترك الخمرة. لا، يقول هذين اساطير. شنو منو قال انه اليوم هاي وسيلة من وسائل الرقي الخمرة؟ افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نلاحظ عين الدول. تيجي لي الرسالة، الرسالة تحاول ان تخلق عنده ارادة، وهذا ما عنده ارادة. هذا عجينة. لان اتأمل الشيء يمر علينا ان شاء الله بالشهر الكريم هذا. قد اتناول لك ان مهمة الدين هي مهمة تحريك الطاقات الكامنة في نفس الانسان. نبالي. فاذا حركت الطاقات استثمرتها. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن الناس اللي ما يستثمرون طاقاتهم مثل القاع البور، ذلك بأنهم كانوا قوما بورا. القاع صالح للزراعة ويمها ماي، لكن تاركها بور ما مستثمرها. هذا عنده طاقات في داخله ما مستثمرها الطاقات أبدا، ومنهزم من الضعف. فإذا انهزم شي يعبر؟ يعبر عن الدين بأنه خرافة. فالآية لما تقول ما أنا من المتكلفين، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقولهم أنا ما أريد أحسن لكم شيء هو في حد ذاته قبيح، معاذ الله. أنا إنما أذكر لكم مزايا هذا الدين لينسجم مع الفطرة، ليلتقي مع الفطرة. أنا مو متكلف أبدا. ثم انتقلت الآية، قالت إن هو إلا ذكر للعالمين. هنا أكو عندنا شيئين ألفت نظرك إليهم. الشيء الأول أن هذا المقطع من الآية يستدلوا يعتبرون العلماء أحد الأدلة على عالمية الرسالة، كأنه أكو بحث يثيروا الفقهاء وما أريد أدخل به، أو يثيروا الأصوليين أن خطاب المشافهة، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما نزل القرآن نزل بعصر النبي، خاطب الجماعة اللي كانوا أيام النبي. ذول احنا كنا مخاطبين مكلفين، ولا احنا ما كنا موجودين، يعني انا وانت ما موجودين، احنا أيام النبي معدومين، والمعدوم قبيح ان يخاطب، ما احنا موجودين. معناه الخطاب لمن؟ الخطاب للجماعة اللي عاصروا النبي، يعني التكاليف للجماعة. لأنه أصل وضع النصوص الشرعية أنها خطاب مشافهة، لكن احنا نعرف من طريقة الشارع أن الشارع يستعمل نصوصا على نحو القضية الحقيقية مثل ما يعبرون عن الفقهاء، مو على نحو القضية الخارجية. خلي أقرب لك المعنى. يعني لما القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مو معناه هسه بالفعل اكو واحد بايق ووحدة بايقة ويقول بقطع ايديهم، لا، يقول هذا مبدأ قانون، وين ما يوجد شارب بقطعوا ايديه. هذا يسموه على نحو القضية الحقيقية. فهذا المقطع يستدلون منا الفقهاء على عالمية الرسالة. شلون يعني يستدلون منا على عالمية الرسالة؟ يعني ان القرآن من اجا ما اجا بس لذول اللي عاصروا النبي، لا، القرآن للدنيا، القرآن كتاب الانسانية. هذه الاشياء اللي موجودة بالقرآن،
هذه عالجت ايام عصر النبي وهي صالحة لمعالجة المشاكل على مستوى العالم الى ان تقوم الساعة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان احنا ليجي واحد يدعي يقول يابا وين الدنيا تغيرت، المخترعات الاكتشافات العالم تغير، ما يصير احنا نجي الى وصفة. هاي الوصفة كانت قبل 14 قرن على حفنة من البدو، والان ننزلها في عصر الحضارات تعالجنا مشاكلنا. ولين على كلام واحد من اثنين، اما موبوء يعني اما عدو لله ولرسوله، واما لا والله ما يفتهم. نعم، لانه لو يفتهم ما يقول هذا الكلام. القرآن الكريم بي صفتين، القرآن هم دستور وهم قانون. نبه لي الدستور شنو؟ الدستور اللي يحط قواعد عامة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل. القانون يجي يعين الجزئيات، يعين العدل، تطبيقات العدل شنو هي. نبه لي جيم، القرآن دستور المسلمين. ما اكو عندنا مشكلة من المشاكل ما نلقى لها حل، يعني مشكلة من المشاكل ذات العلاقة بالسلوك الانساني، مو كل مشكلة. واكو عندنا ناس مهوشين، اكو عندنا ناس لما يجي يقول لك ايد ان الطيارات النفاثة القرآن ذكرهن، او المدري منو السيارة ما شلونها الروج رايد القرآن ذكرها مثلا، احمد مخرب ايش قال بد واحد يجي يلخبط. ها القرآن مو شغلته، هاي ما له علاقة، لا له علاقة بمعمل ولا علاقة بمصنع ولا له علاقة بتكنولوجيا ابدا. القرآن مهمته بناء مجتمع، نبه لي، تنظيم العلائق بين المجتمع، يعالج لي الاقتصاد، يعالج لي الاجتماع، يعالج لي مشاكل الاسرة، هاي شغلته. ها القرآن كتاب تربية، كتاب توجيه، يخلق الانسان، يكون الانسان. فالقرآن لما نزل الى علاج مشاكل الانسانية ما تلقى انت مشكلة ما لها حل هناك ابدا. تدخل يو تحت قاعدة، تحت نص، يو تحت اصل عملي، يو قاعدة من القواعد. نعم حتما، لان القرآن الكريم كتاب الانسانية، وما يصير الله عز وجل يخلي القرآن كتاب الانسانية هو ناقص. اليوم اكملت لكم بلي دين كامل. مشكلة اكو من المشاكل، ابحث عن حلها تلقى لها حل، حل من الحلول. نعم تبحث عنها تلقى موجود في القرآن. جيد، فهذا دليل من الادلة اللي يستدل منها على عالمية الرسالة، على المعنى الاول. المعنى الثاني، الله، بعض المفسرين يميل الى معنى اخر، وانه لذكر للعالمين. ما هو الا وان هو الا ذكر للعالمين، شلون يعني ذكر للعالمين؟ يقول يعني شرف للعالمين. ماكو انه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. هذه الامة التي نزل عليها القرآن شرفها القرآن. شرفها شلون؟ شرفها شرفها. خل اضرب لك مثلا انت لما تجي الى الحديث النبوي الشريف، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشقين ماؤه زرع غيره. شنو معنى؟ يعني اللي عنده ايمان سيعتدي على عرض الناس، امرأة لغير

0: ترى يقعون على المرأة دفعة واحدة، واذا وقعوا عليها بعد ذلك اذا حملت تلحق الولد باللي تشتهيه، يا اللي ينفق عليها اكثر او يا اللي تحبه مثلا تقول هذا ابنه. زين، هذا مو مجتمع عهر، مجتمع فجور، مجتمع انحلال. ها تتصور لما تجي الى بعض نصوص القرآن الكريم، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي واحد من الناس لا تصحر خدك لا تلوي وجهك على الناس، انت مو اكبر من الجبل ومن تمشي ما تقدر تخرق الارض. هذا اذا تحط ويا واحد من الجاهلية يقولون شو انت ما تقعد ويا الناس. يقول انما ينادمني الفرقدان الشمس والقمر. انا ماكو حد يصلح لمنادمتي لو الشمس لو القمر، والا الناس مو قدي مو بمستواي حتى اقعد وياهم. طيب وين اكو بين هالاجواء وهالاجواء اكو نسبة؟ نعم، لما تيجي الى مجتمع بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة، وتسمع مقابل هالروح الجماعية اذا مت ظمآنا فلا نزل القبر. يعني اذا متت عطشان الله يموت الناس كلها من العطش. غريبة غريبة الروح. ها هاي روح، نعم، وهاي روح تختلف. اذا المجتمع اللي صنعه القرآن ارتفع بمجتمع الجاهلية الى مجتمع الشرف والكرامة، فأوجد لأهله ذكرا. يعني تقدر تعبر عنا مجتمع القرآن، ها؟ اللي شرفهم واللي كرمهم واللي كان ذكرا وشرفا لهم. لكن مع الأسف لما انسلخوا عنا، ها؟ لما انسلخوا عن القرآن عادوا إلى موطئ الأقدام. قبسة العجلان تعبر عنهم الزهراء سلام الله عليها، يعني موطئ الأقدام وقبسة العجلان. موطئ الأقدام كلهم انتم كنتوا قبل مجيء الإسلام يا هو اللي يجي يسحقكم، يا هو اللي يجي يحط رجله على رقابكم من الذل والضعف. وبنفس الوقت شلون العجلان اللي يمر يأخذ لقبسة من النار هو محتاج إليها يمر عليكم ينهبكم هو الطريق، لان ما بكم منعة تمنعون عن انفسكم. اجا الاسلام صنع لكم المجد والعزة، اجا القرآن سواكم مجتمع القرآن. لكن يا ترى هل ظليتوا على مجتمع القرآن؟ لا ابدا، انحشر القرآن عنهم في تعاليمه فانحشرت عنهم العزة والكرامة. بين القرآن، ها القرآن اذا شرف لهم، ان هو الا ذكر للعالمين يعني شرف لمن نزل عليه. اثنين، النقطة الثالثة شوي التفت لها، ذكر للعالمين. تعرف الانسان شقد يشعر بالاعتزاز ويشعر النفس بقيمة اذا عرف ان الله عز وجل يخاطبه مباشرة. ها يقول له هذا ذكر الك، كل انسان يقول له هذا القرآن نازل الك، ليش كذي يعتز هذا اذا عرف ان السماء تكرمه تقدرها التقدير تقول للقرآن انزل اليك؟ هاي تربي عند الشعور بالكرامة، هاي تربي عند الشعور بالعزة، تخليه يشعر بنفسه ان مؤهل لان تخاطبه السماء. هذا ذكر اليك، هذا الله عز وجل جاب اليك ولصلاحك. يعتز الفرد لان الله رب العالمين. ها ربه، مو يقول لواحد من الشعراء حملت لباناتي، حملت لباناتي وكل رجائي الى بابك الحاني على الفقراء، الى شائغ من رحمة ومصرد من النبع، غمر دافق بعطائي يفيض لمحض الخير من دون منة، ولا خوف من وانتظار جزائي، تساوى لديه القصر والكوخ واحتفى بمرتفع الأنساب والهجناء، وأين يرجى الجود والعدل والندى بغير رحاب الله للفقراء؟ وإنك إذ آويت هاجر وابنها إلى منزل رحب وغمرة ماء، فما كنت ربا للنبيين وحدهم ولكن فما كنت ربا للنبيين وحدهم فإنك رب الناس والضعفاء. فعلا الله عز وجل رب للعالمين، الله تبارك وتعالى معبد العالمين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: في العرف الاقتصادي لكل شيء ثمن يحدد قيمته ويحدد سعره، وهذا تعامل لا يسوده إشكال أو شبهة وفق منطق القانون الاقتصادي، فيما قد تتجرد بعض القيم المعيشة من تسعيرة إلزامية كمثل مكونات الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ذات القيم الاعتبارية التي يحث عليها الله. يندرج العلم كأسمى حضور حضاري في تكوين الشعوب، وخاصة حملت الشهادات العليا وتخصصاتها وبحوثها التطويرية، فما أفدحها من مصيبة حينما تكون للدراسات العليا سوق تنتج لنا جهلا علميا مدفوع الثمن. هذا الذي يندرج ضمن المسكوت عنه والمعلوم به. إذاعتنا تعقبت الأمر بحساسية منصفة تضمنها الرأي الصريح، وكانت الدكتورة نور صباح الجزائري الصوت الأول لقصة هذه السوق الخافية المختفية، والتي للحكومة شطر كبير في نمائها بحسب قولها.
3: في الحقيقة الفساد الحاصل في قضية الدراسات العليا بدأ من أمرين. الأول يكون على مستوى الحكومات، فالحكومات المتعاقبة أهملت شريحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور بطالة بين صفوف هؤلاء الخريجين، وبالأخص بعض الكليات مثل كليات الآداب والإدارة والاقتصاد وكليات الهندسة والعلوم. وعندما استجابت لمطالبات هؤلاء الخريجين بالتعيينات، عينت أصحاب الشهادات العليا. إضافة إلى أن وزارة التعليم عندما انتبهت إلى أهمية تطوير البحث العلمي في العراق للحصول على تقييمات عالمية جيدة، فتحت المجال أمام الطلاب للحصول على الشهادات العليا من داخل العراق وخارجه، بالرغم من أنها وضعت ضوابط كثيرة للحصول على هذه الشهادات، لكن هذه الضوابط يمكن الالتفاف عليه.
2: وعن أكشاك هذه السوق التي تظهر أمرا وتخفي غيره، أوضحت الجزائري قائلة:
3: سوق سوداء لبيع الأطاريح والرسائل من خلال ظهور بعض المكاتب التي تقدم بعض الإعلانات التي تبدو بريئة للوهلة الأولى. المكتب الفلاني يقدم خدماته للطلاب لمساعدتهم في إنجاز هذه الأطاريح والرسائل، وهذه المكاتب أصحابها قد يكونون أساتذة جامعيين، إذن هناك نوع من الفساد يعاد تدويره وهكذا. إضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يعني يمكن أن نلاحظ وجود شيء من الغباء وشيء من البلادة وشيء من أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص طالب دراسات عليا. هذا الوصف البسيط يمكن أن نطلق عليه 75% من طلاب الدراسات العليا، أن الغاية أو الهدف والدافع الأول والأكبر تقديم على الدراسات العليا كان سببه هو الحصول على هذه الوظيفة فقط.
2: ساد التصور غليظ اليقين أن الدال التي تقرأ قبل الأسماء أو نسمعها كرنين معدن نفيس هي جهد منقطع النظير لشخص طموح ومثابر، كذلك يتحلى بزهد وجودي يراد منه المعرفة والعلم الخاص لمنفعة عامة. اليوم نرى دال العلم تزحف كذيل خلف مروج إعلانات ومهرج محتوى هابط ومجرب أعشاب إن لم تنفع فلا تضر. والمخيف في الأمر أن يرتقي حاملو الدال منصات التدريس وقبة البرلمان، ولا نعرف إن كانت بواقع كثرتها دال دراسة خالصة أم دال تدليس واستسهال مدفوع الثمن. وأين الرقيب القانوني من ذلك الخراب؟ يجيبنا الدكتور محمد عبد الكريم السعدي عن ذلك قائلاً:
4: الآن لا، أصبحت نظرة الناس إلى هذه الشهادة أو إلى هذا الحرف، حرف الدال عندما يضع قبل الاسم، يتساءلون ويستهزئون في بعض الأحيان، كون أنه الشهادة أصبحت رخيصة وكل من هب ودب يحمل هذه الشهادة. يعني لو كان لدينا آلاف الشهادات من الدكتوراه يكون المجتمع في كل الاختصاصات متقدم ومتطور، لكن ما نشهده الآن أنه المجتمع غير متقدم، بسبب أنه هذه الشهادات التي بدأت تأخذ المناصب والقيادات وإلى آخر المسميات أصبحت ترجع بالبلد وسياسة البلد وثقافة البلد إلى الوراء مع الأسف. هذا المجتمع أصبح لا يبالي بهذه الشهادة، كون هذه الشهادة لم تعطي القيمة الحقيقية لصاحبها ولم تعطي المكانة الحقيقية لصاحبها.
2: وفي سياق الكذب والتدليس والحصول على دكتوراه اجتماعية زورتها مؤسسات غير رصينة، بل هي جمعيات ومنظمات وهمية تمنح لمن هب ودب شهادات دكتوراه فخرية لأشخاص لم يحالفهم حظ الدراسة لنيل المتوسطة، ومنهم لم يقرأ كتاباً واحداً في حياته. كيف جرى هذا السياق الملغم بالتلفيق دون عين الرقيب؟ بيّن الدكتور عبد الله خلف ذلك قائلاً:
5: عندما تمنح هكذا شهادة، البعض يستخدم هذه الدال وكأنه هو حاصل على هذه الشهادة الدكتوراه بعد تعب أو جهد أو لسنوات دراسة. المؤسسة التي تمنح هذه الشهادة الفخرية يجب أن تكون مؤسسة حقيقية. عندما تعطي هذه الشهادة الفخرية لهذا الشخص، يمكن أن نقول أنه هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الفخرية، لأنه له باع في هذا التخصص بطريقة العلاقات أو المنفعة المادية لهذه المؤسسات أو لعلاقات خاصة تمنح هذه المؤسسات هذه هكذا ألقاب، يعني عبر المراسلات، يعني في الطرق تحسها غير قانونية، يعني يحصل بها كثير من الأشخاص أو بعض السياسيين أو يعني رجال الأعمال، يعني كثير يحصلون على شهادات تمنح من دول أخرى وهي جامعات غير محترف بها.
2: يحق الجزم بأننا نعيش داخل مافيا تستورد الشهادات العليا بيسر غير محاسب بدلاً عن المخدرات. مافيا تقتل أجيالاً بجهل الوهم الأكاديمي المزور دون رصاص أو مديات. مافيا تقودها بروفيسورات وأساتذة وربما مثقفون أصيبوا بخيبة سوق الثقافة ففتحوا دكاكين البحوث. في هكذا خراب لا يحق التعميم، لكن لا يجد الصوت الشاهد على الخراب غير الصمت وربما المحاباة والمجاملة. فحشرا مع الناس خراب في سوق الشهادات العليا التي تدنت بالفساد وأصبح لها سوق أسود وصندوق دفن فيه في أقبية معتمة.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية. حلقة جديدة وباب من الأبواب نفتحها على العلم والمعرفة، على الثقافة والفنون، على غذاء الروح وغذاء العقول، كما إن للأبدان طعام وغذاء نريد أن نقوي أجسامنا به، فللنفس والروح وللعقل غذاء، وهي القراءة والمعرفة والكتاب والاطلاع المستمر. إذن هذا هو وقت مجاز، وقت المعرفة. خليني بالبداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونه سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. إن شاء الله تكون الحلقة ممتعة ومفيدة بحسن إصغائكم. اليوم رح ناخذ جملة من الموضوعات، لكن خليني في البداية أنقل واحدة من الملاحظات المهمة اللي أوردها أحد كتاب البصرة الأستاذ أحمد الصحن عن الموسم الربيعي الممطر، موسم الشتاء الممطر وماء البصرة المالح. ملاحظة مهمة جدا وأثارها الأستاذ أحمد صحن، بودي أن أطرحها على حضراتكم. فاصل وتبدأ رحلة مجاز، خليكم ويانا.

أصدقائي، يتساءل الكاتب البصري أحمد صحن عن التناقض اللي عاشته مدينة البصرة هذا الشتاء المنصرم والربيع المنصرم اللي راح، ويقول إنه فصل الشتاء كان موسما ممطرا تسبب في وفرة مائية، وشفنا فعلا احنا موجات متتالية من الأمطار خلت سد دوكان ينملي وسد الموصل، وخلت حقيقة تركيا يعني أطلقت إطلاقات مائية من سدودها باتجاه نهر دجلة والفرات، وشفنا أنه الموصل هو يكمل يقول مضى فصل الشتاء بثقله المطري، فرأينا الموصل مبتهجة بريعان ربيعها وشاهدنا عمود نهر دجلة فائض، وعرفنا أن الأنبار باشرت بإنعاش بحيرة الحبانية، والكوت تهتم بإنعاش هور الشويتشة، وميسان تبتهج بتوجيه الواردات المائية نحو هور الحويزة والناصرية، والناصرية تروي هور التشبايش، أما البصرة فلا تزال تغمرها المياه المالحة، ولا يزال أغلب سكانها يشترون الماء العذب بسعر 10,000 دينار للطن الواحد، فيما تقف حكومتها المحلية صامتة لا تنبس ببنت شفة إذا سوء إدارة الموارد المائية. حقيقة فعلا يعني إحنا نتشارك مع أستاذ أحمد هذا التساؤل الغريب والمرير. إذا كان كل سنة إحنا شو نقول موسم الأمطار شحيح، ماكو مطار، التغير المناخي، تغير المناخي إجى للمسؤول نعمة، هسه السنة بعد الشتوية اللي راحت ما نقدر نقول التغير المناخي، ما نقدر نقول الموسم المطري صفري مثل موسم الريال، مطر ما شاء الله خير من الله، لكن نفس الوقت مشاكل البصرة يعني هي في مناطق كثيرة بالنسبة للمياه المالحة، بالإضافة إلى أنه ماذا؟ بالإضافة إلى أنه المشكلة بدت مبكرة في بعض المناطق، يعني قبل الأمطار الأخيرة موجتين المطرين الأخيرات مركز المدينة كان مياه مالحة، إحنا كنا بالتحسينية والطويسة والجنينة يعرفون هذا الشيء، هسه ما أريد نقول إحنا أبو الخلخب أبو الخصيب والفاود، ولي الله يساعدهم حقيقة الله يساعدهم على وحتى يعني صارت مشاكل ما نحكي بيها، صارت مشاكل تلوث وتسمم معوي بالعشرات إذا مو بالمئات، أصدقائنا في الكادر الطبي ينقلونه، بس ظروف الحرب اللي صارت، ظروف الإقليمية، الخوف على الرواتب والكذا، خلت هاي الأخبار تكون متوارية وما يصير عليها تسليط إعلامي. السؤال، إحنا الحكومة المحلية نعم أطلقت مشروع المحطات، لكن هذا المشروع متوسط الطول، هذا المشروع من الضروري أن الشعب البصري يطلع على تفاصيله، يعرف أن الدولة رغم كل التحديات الاقتصادية، الحكومة المحلية رغم كل التحديات المالية قادمة ومستمرة به، المواطن يريد يطمن يا أخوان، ضروري يطمنون المواطن، ملف المي ما يقل في البصرة عن ملف الكهرباء، يعني لا نخلي شعبنا البصري يشوف رسائل ويقرأ رسائل خاطئة، الناس جاي تحكي تقول والله احنا ميتين عطش، احنا مينا مالح، احنا مناطق كثيرة من البصرة بعدها مجاري ما وصلها مشاريع المجاري، واحنا نكافئ لواعب كرة قدم لواعب طوبة، جابوا نتائج ما جابوا صحيح، بس اكو اهم ثم المهم، خاصة انه الدولة كافئتهم وطتهم هم ما مو يعني ما حصلوا مكافئة، فلا نخلي المواطن البصري مواطن عزيز ويستاهل، لا نخلي يحس بهذا الخذلان من الحكومة المحلية. سؤال، ليش احنا بالبصرة ما حسينا بموسم الأمطار؟ ليش بالبصرة ما عندنا معالجات انه نخزن؟ ليش ما البصرة سانة من نحكي يقولون والله البصرة منخفض وتربتها رملية وما نقدر نسوي، يا اخي ما معقولة هاي التقنيات والخبرات العلمية الحديثة، ما معقولة ماكو طريقة في التعامل مع خزن المياه في أراضي مثل أراضي البصرة.

بعدين يعني يتحملنا السيد المسؤول، ما هي الرسالة التي نوصلها لشبابنا ونحن نكافئ لاعبي كرة القدم؟ أنا أعرف الموضوع صار طويل يعني عفوا قديم، لكن الشيء بالشيء يذكر بما أنه ذكرنا. الرسالة اللي نوصلها للجيل الجديد أنه لا تجتهد بالدراسة، لا تجتهد بالعلم، لا تجيب لك ابتكار علمي، لا تجيب لك ابتكار يحل مشكلة. أنت تروح الشارع تقلك طوبة، تقلك طوبة تحصل لك بيت بغداد وقطعة أرض بالبصرة وبيت بالمجمعات بالبصرة ودق فلوس من التجار ومن المسؤولين، بينما حقيقة احنا نبث مثل شيء اخبار ونتصرف. المسؤول حقيقة لازم يعرف انه هو كلمة المسؤول هي جت من المسؤولية. موظفين والله انا يعني ذولي خطية، اصحاب العقود ب 300,000 و400,000 جاي يصعد شبه بالكهرباء ويعرض حياته للخطر ويعرض اولاده لليتم، والى الان رواتبهم ماكو. تعرفون له ما تعرفون يا اخوان، اللاعب الحمد لله هو ياخذ من نادي عقد 300 مليون و 400 مليون، لاعب المنتخب عقودهم اقل عقد 400 مليون بالسنه يا اخوان، من غير المكافآت من غير السفرات، بالعافيه عليهم والله يرزقهم اكثر. بس انا كمسؤول لما اكافئ بهذا البذخ وبهذا اللامعقوليه، انا جاي احطم صوره العلم والشهاده والتفوق في عيون واذهان وعقول الطلبه. جاي اقول لهم انت تطلع طبيه ما تتعين، هسه خو تعين المركزي مال الطب اللغم من سنوات، طلع هندسه نفط، هندسه معمار، هندسه اتصالات، امن سبراني، هاي الاختصاصات اللي اعداء العراق هسه اسرائيل وغيرها وامريكا شلون جاي يعني يحاربون ويأذون الدول غير بالتقنيه وبالعلم واحنا لازم نشجع يا اخواني، نشجع هذول الناس الشباب الطاقات الجديده. شلون نشجعهم؟ بان نرسل رسائل ايجابيه، ندعمهم، دول نعينهم، دول نعطيهم الفلوس، اذا عندنا فلوس نوجهها لهاي الشرائح. لا طبعا ما محتاج اعطيه مكافاه ماليه وهاي. بعدين احنا شفنا انه هاي الظاهره خلت اصحاب الرياضات الاخرى تطلع مظاهرات، يعني جماعه بناء الاجسام، جماعه الحديد، كمال الاجسام، جماعه الموتاي، يقول لك احنا هم جاي نشارك ببطولات وهاي بطولاتنا احنا هم عالميه، ونطلع اذا العراق فريق كره قدم تاهل لكاس العالم احنا عندنا، انا ماخذ بطوله العالم في الموتاي، بطوله العالم في فلان شيء، فانا لا عندي لا قطعه ارض لا راتب. فاذا الموضوع يراد لدراسه، الموضوع يراد لتفكير، الموضوع مو بهذه العجاله. نعم قد يقول قائل انه هذا ربما كثير من يمهن من المال الخاص أو قسم من يمهن بالتعاون أو التنسيق مع المستثمرين، صحيح صحيح، بس لتحقيق مبدأ العدالة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل شامل ويعني لا تنسى الجميع.

حياكم الله أصدقائي. احنا دائما نقول التاريخ يعيد نفسه، هاي الجملة سامعيها. شنو يعني تاريخ يعيد نفسه؟ يعني أحداث تاريخية صارت قبل ترجع تصير بشكل مشابه في الوقت الحالي. طيب نقدر نسأل بناء على هذا أنه إذا التاريخ يعيد نفسه فعلا، هل من الممكن أن نتنبأ بالمستقبل من خلال الاستفادة من دراسة التاريخ؟ يعني هل يمكن للتاريخ أن يتنبأ بالمستقبل إذا التاريخ يعيد نفسه؟ أخو ما راح يعيده بس هسه، راح يعيده حتى بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. اللي صار ويانا هسه ممكن يصير ويا أولادنا، مثل ما اللي صاير ويانا هسه صاير ويا آبائنا أو أجدادنا، مو صحيح؟ فبالتالي دراسة التاريخ أو إمكانية الجواب على هذا السؤال، إنه هل ممكن أن نتوقع المستقبل من خلال التاريخ؟ مشكلتنا إنه إحنا نقرأ التاريخ وكأنه قصة انتهت، حروب صارت قبل وخلصت، دول وحضارات قامت وانهارت واندرست، ناس حكام إمبراطوريات أباطرة حكموا وذهبوا. لكن السؤال اللي ينطرح إنه التاريخ جاي يعيد نفسه بوجوه جديدة. إيش قد يشبه هتلر بالثلاثينات ترامب الآن بالألفينات وكسر؟ واي ناس قارنوا بين الطاغية موسوليني وبين الطاغية صدام حسين. بالتالي إحنا ممكن إنه نستفاد من عبر الماضي، مثلا الطاعون اللي كان يجي للبصرة بأيام العثمانيين صار ككورونا هسه بسنواتنا. شون ممكن إنه نستفاد حتى نحمي نفسنا؟ الإنسان بطبعه يحب يدور على نمط، يريد يفهم ليش صارت هاي الشغلة، شلون صارت، ايش راح يسوي من تصير، ايش راح يسوي وراها. يعني هسه احنا من صارت الحرب العراق الحرب الإيرانية مع أمريكا ونسد المضيق وما قمنا نصدر نفط، نكون احنا هسه نعرف نحمي نفسنا بالأزمات القادمة، انه شلون ما نربط مصيرنا بالنقل البحري، لو ننقل نفطنا بالبحر نصدره لو تلاص وما نقدر ندفع رواتب. هذه استفادة من حدث تاريخي، لأن الحرب بس راح تصير مهما كانت ومهما طالت راح تكون حدث تاريخي، أول تاريخ راح تخلص، صحيح؟ فبالتالي كيف نستثمر الخلاصات مالتها في حماية نفسنا بالمستقبل؟ إذا فهمنا الحروب السابقة راح نقدر نتجنب الجديدة، إذا فهمنا الأزمات السابقة كيف حصلت راح نتجنب الأزمات المقبلة، صح لو لا؟ فيما

0: بعض المشككين قد يرى أنه الأحداث هي لا ترجع بالضبط، وطبعا ما حد قال الأشياء. يعني أتذكر أو أتخطر كلمة لمارك توين أنه تاريخ لا يتكرر بقدر ما يتشابه مع نفسه. الصراعات، الأطماع، السلطة، سوء التقدير، كل هاي أشياء تنتج حالة من الأنماط المتكررة. وحكينا إحنا يمكن واحدة من الحلقات عن كارل بوبر اللي قال إنه والله أنا ما أقدر أتنبأ بالمستقبل، لأن المستقبل يحتاج لمعرفة، المعرفة تتغير، فالتنبؤ يتغير بتغير المعرفة. كلمة جدا جميلة، جدا جميلة. يعني أنت هسه مثلا إذا تكتشف أو يقولوا لك والله الزيت النباتي يسوي تجلطات، ما نعرف إحنا جزء وراء 25 سنة يكتشف العلم في ابتكار جديد إنه الزيوت النباتية ما تسوي مشاكل، مثل ما بالسبعينات قالوا تركوا الشحم الحيواني واخذوا الزيوت النباتية، بعدين وراء 25 سنة اكتشفوا إنهم غلطانين. فالمستقبل، معرفة المستقبل يراد له معرفة، والمعرفة لا يمكن التنبؤ بها. هسه إذا أنا أخذ الفكرة إلى المحور الآخر أو إلى الجانب الآخر أو المعسكر الآخر، إنه هل من الممكن إنه التاريخ مو بس ما يساعدنا، لا، ممكن حتى يضللنا فيما يتعلق بالمستقبل؟ يعني قبل الحرب العالمية الأولى كان كثير من القادة متأكدين إنه الحرب راح تخلص بسرعة. حرب العراقية الإيرانية بالثمانينات ما كان يتوقعون إنه تطول 3 أشهر أو سنة بالكثير، سنة مستحيل سنة، وصلت 8 سنوات. الحرب العالمية الثانية قالوا ما راح تطول، ليش؟ لأن قاسوها بالحرب العالمية الأولى. بس اللي صار شنو؟ الحرب طالت وطالت وصارت كارثة. فبالتالي مو دائما التاريخ يكون نبوءة للمستقبل أو دليل نهتدي به للمستقبل ونقيس عليه ما يحدث من وقائع، أحيانا يضللنا. الدرس أنه مو كل شيء يصير بالماضي ينطبق بالحاضر. إذا ما نقدر نتنبأ ليش نقرأ التاريخ؟ سواعدي كذا كالشكل يا أبا، إذا هو مو بالضرورة يصدق قد يكون يضللنا، احنا ليش نقرأ؟ التاريخ يعطيك فهم لواقع. كان لما نعرف مثلا البصريين كيف تعاملوا مع الطاعون، العراقيين كيف تعاملوا مع الفيضان، كيف تعاملوا مع الاحتلالات السابقة، راح أفهم وراح أعرف شلون تبدي الأزمات وشلون تكبر وشلون الناس تتصرف تحت الضغط. ونعم هو ما يقول ليش راح يصير، بس على الأقل يخليني أفهم شلون أتصرف وقت اللي يصير ما يصير. خلينا نسمع هذا التقرير عن التاريخ بوصفه أداة للتنبؤ والتوقع، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: في فبراير 2010 كتب عالم أمريكي جملة واحدة: عام 2020 سيشهد ذروة في عدم الاستقرار السياسي في الغرب. لم يكن يتكهن، كان يقرأ التاريخ كما يقرأ عالم الأحياء دورات الطبيعة. وحين جاء 2020 بكل ما جاء به، تساءل الجميع كيف عرف؟ الإجابة مزعجة: التاريخ يسير في دورات، دورة كبرى تتراكم فيها الفجوة بين الناس حتى تنفجر، ودورة أصغر 50 عاما يسميها العلماء دورة الأب والابن. الجيل الذي عاش الحرب يرفض العنف بكل جسده، أبناؤه تعلموا منه، لكن الأحفاد الذين لم يروا شيئاً يبدأون من جديد. الحرب بالنسبة لهم فكرة، وهذا بالضبط ما يجعلها ممكنة مرة أخرى. ابن خلدون رأى هذا قبل 6 قرون بلا حاسوب واحد. العصبية تصعد، تبني، تتفكك، ثم تأتي عصبية جديدة من الأطراف وتبدأ الدورة. كتب هذا في 14. ولو قرأه أحد في بغداد اليوم لا ظنه كتب أمس، لكن المعرفة وحدها لا تكفي. المشكلة ليست أننا لا نعرف أن الدورة تتكرر، المشكلة أن المعرفة تتآكل مع الأجيال. الجيل الذي يعيش الكارثة يحملها في جسده، والجيل الذي يقرأ عنها يحملها في عقله، لكن الجيل الذي لا يعيشها ولا يقرأها يبدأ من الصفر. التاريخ لا يتنبأ بالتفاصيل، لكنه يكشف الأنماط، والإنسان الذي يعرف الأنماط يملك شيئا ثمينا. ليس القدرة على تجنب الكارثة دائما، بل القدرة على التعرف عليها حين تقترب. والسؤال الذي يظل معلقا، إذا كنا نعرف فلماذا لا نكسر الدورة؟
0: إذا نتعامل مع التاريخ كأنه خارطة للمستقبل، بالتأكيد إحنا راح نضيع، لأن هواي من شعبنا، هواي من أمتنا لازال إلى الآن يعيش ويصارع ويتصارع على وفق أحداث تاريخية، الخلافات اللي صارت في بداية الإسلام وغيرها. لكن إذا نشوف إحنا التاريخ كأداة للفهم، لا، راح نستفاد منه، راح يخلينا واعين أكثر للطرق الممكنة في إدارة الأزمات على الأقل. إذن أحبتي، من هذا الموضوع خلينا نذهب إلى محورنا الآخر، ونرحب بكل اللي انضمونا الآن. أنتم مع برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. في الفترة الأخيرة تعرفون برامج مولدات الذكاء الاصطناعي بالكتابة وبإنتاج الصور، أكو برامج تنتج موسيقى، تعرفون جيميناي الآن ينتج موسيقى، سونو، برنامج اسمه بيتهوفن اي اي وغيرها. حقيقة اي واحد ممكن يشترك وممكن يصير عنده موسيقى، يعني يسوي له موسيقى، يكتب بشكل نظري اوامر، اريد لحن حزين بالمقام الفلاني معروف ايش، ووزع توزيع اوركسترالي ويطلع لك موسيقى، يطلع لك اغاني، اذا ترفع له قصائد، ترفع له كلمات اغاني، ممكن ان ينتج لك حتى اغاني باصوات عربية صحيحة وباداء موسيقي وفني متماسك الى حد كبير. لحد الآن المسألة طبيعية، المسألة المو طبيعية إنه أنا بديت بالفترة الأخيرة أشوف منشورات لمستخدمين لبرامج مولدات الموسيقى سونو وغيرها، ينزلون مقاطع موسيقية وينزلون أغاني ويكتبون صراحة إنه هاي تلحين فلان. طبعا هذه مسألة إشكالية كبيرة، يعني إحنا قبل كنا نقول إنه تشات جي بي تي يكتب مقالات للعالم ويكتب مراجعات ريفيوز ويكتب قصائد، لا ما يكتب قصائد بس يكتب دراسات نقدية، لأن القصائد شوي صعبة من شغلتها، تنكشف بسهولة. لكن هسه النوب قاعد يسوي الناس، حول الناس إلى ملحنين موسيقيين، قام ياهد جاي يسوي الاشتراك، وكو اشتراكات مجانية وتصير تنتج أغاني، تسوي أغاني وتكتب تلحين توزيع وما أدري شنو. في هذه البرامج اكو طريقتين، انت لو تكتب مثل ما تكتب على تشات جي بي تي، تقول له اريد تقرير يتحدث عن قيمه الحوار الادبي او الحوار الصحفي في ادب ماركيز، يكتب لك مقال كامل، يكتب لك بحث كامل، تبقى انت وضميرك واخلاقك في ان تنسب هذا المقال اليك وتقول فانا فلان الفلاني اللي كاتبه، يا راح يدري. واذا قال له لك تقول لا والله مو انا. سوق الكتابة كاسد، يعني صار بي ما شاء الله عدد الكتاب أكثر من القراء، فسنتقلوا العالم إلى شيء آخر، إلى أنه أنا والله سوي لي موسيقى هنا. يعني هو هذه الطريقة الأولى، طريقة الكتابة النظرية. أكو طريقة أخرى بالذكاء الاصطناعي، أنه أنت ترفع مقطع صوتي أنت مسوي دندنة بصوتك، لحن بصوتك من عندياتك أنت، من تأليفك أنت، والتطبيق هو اللي يوزع لك إياه وينفذه. هذا ممكن يكون أقرب للتأليف الموسيقي أو التلحين، بس منو يضمن إنه إنه المقاطع اللي نسمعها هي من دندنة مستخدميه؟ ما هو ممكن أنا أسوي برومت نظري، بعدين يطلع لي موسيقى، بعدين أحفظها، بعدين أسوي دندنة بصوتي وأقول أنا هاي من دندنتي. جاي تلاحظون شلون المسائل صارت صعبة؟ الإبداع الإنساني البشري الموهوبين، الناس العباقرة خلاص ماتوا، يعني دفعة واحدة، لأن كل الناس صاروا عباقرة، كل الناس صاروا كتاب ونقاد ودكاترة وباحثين وملحنين ورسامين. لما كنت أتناقش مع بعض الأوساط الثقافية، قسم منهم قالوا إنه والله هذا هو روح العصر وإحنا لازم نتقبله، هاي حقيقة، صار هذا أمر واقع. نعم، أنا سألت سؤال إنه هل من الممكن إنه أنا أجيب صورة فوتوغرافية وأرفعها إلى تشات جي بي تي وأقول له حول هذه الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة زيتية باستخدام ستايل قريب إلى رامبرانت وشيء من بيكاسو وشيء من فانكوخ، ادمجهن كلهم سوية وطلع ستايل جديد ويشتغل لي تشات جي بي تي ويطلع لي لوحة، هل من الممكن أنه أنا أنشرها وأقول هذه رسمي أنا؟

لما فكرت أنه أطرح هذا الموضوع في برنامج مجاز، سويت سيرتش على أنه هل أكو جدل في العالم عن هذا الموضوع؟ أنه يا بهسل التأليف الموسيقي هل هو تلحين من عنديات البشر؟ يعني معنى التأليف الموسيقي تغير مثل ما معنى الكتابة تغير، صار هناك توجيه، يعني أنه أنا أوجه البرنامج توجيه إبداعي، نوع من الإنتاج. يعني الملحن بالمعنى الكلاسيكي التقليدي هذا يبني علاقات نغمية، علاقات زمنية، يحط ميلودي، يحط لحن، هارموني، يسوي إيقاع، يسوي توزيع ولو جزئي. من خلال ماذا؟ من خلال إبداع، قرارات إبداعية مباشرة من عنديات النفس البشرية. يعني هناك تدخل واعي بشري في صياغة البنية الموسيقية نفسها. أما في حالة أدوات الـ AI اللي تصنع الموسيقى، هذا لا، هذا المستخدم ما يكتب نوته، سواء يكتب نوته ولا يحدد البنية الدقيقة، هو يصف الجو، المود، طيني موسيقى حزينة، يحدد الستايل، الأسلوب، جاز، بلوز، هالسوالف هذه، يوجه الإحساس العام، ويجوز هو يكرر المحاولات لحد ما يوصل إلى نتيجة مرضية. هذا أنا ما أقدر أسميه تلحين، هذا أسميه توجيه، أسميه تصميم تجربة سمعية، كلش أسميه برمجة موسيقية أو برمجة جمالية. لكن تلحين لا، تلحين لازم يكون بشكل صرف من عنديات الإنسان. ولا أنا قلت لكم قبل الفاصل، هل من الممكن أنه أنا يعني أقول لتشات جي بي تي سوي لي لوحة وبعدين أنسخها وأقول والله هاي مالتي أنا راسمها؟ معقولة؟ يعني هيك المسائل صارت بلا قيمة وبلا معنى وبلا ضمير؟ هذول ما قاعد ينشئون علاقات موسيقية. نعم يكتب برومت، قد يكون البرومت معقد جدا، أكو رأي شي يقول لك أنه اللي يكتب برومت معقد يعني يحدد الآلات، يسوي حيكتب الانتقالات، يشرح بنية المقاطع، يعيد التوليد عشرات المرات، يختار، يقص، يجمع، يعني يسوي إديشن أو إديتينج، هذا ملحن. لا، حتى هذا مو ملحن، هذا يقترب من دور المخرج الصوتي، لأن يقص ويولف، ويقترب من دور منتج الموسيقي البروديوسر، بس مو ملحن. الملحن يصنع المادة من الداخل، أما مستخدم الذكاء الاصطناعي هذا ينتقي، هذا يشكل من الخارج. ولهذا ممكن أن يكتب أنه هذا العمل منتج بالAI، ونقدر نقول برومت أو توجيه موسيقي فلان فلاني، لكن مو ملحن. اللطيف وين؟ اللطيف أنه هذا الموضوع جاي يصير نوع من النقاشات العالمية حول العالم. سويت سيرش، أنا اكتشفت أنه شركات عالمية بالموسيقى وكروابط كبرى، راح نحكيها بعد الفاصل، رفعت دعاوى على هذه شركات التوليد الذكاء الاصطناعي لإنتاج الموسيقى. خلينا بعد الفاصل نحكي هاي القصة.

0: قبل سنتين في عام 2024 رفعت شركات كبرى مثل شركات الإنتاج العالمية RIAA اللي هي حقيقة اختصار لرابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، وهي منظمة حقيقة لحماية حقوق النشر ومنظمة عريقة. هاي رفعت قضية على من؟ على شركات التوليد الموسيقي بواسطة الذكاء الاصطناعي. ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم والله انتوا جاي تستخدمون اعمال موسيقية بشرية محمية وتغذون بها هاي نماذج الاي اي من دون اذن، وهاي الانظمة تنسخ الموسيقى البشرية وتنافسنا وتغرق السوق. كلامهم صحيح. تغرق السوق بماذا؟ تغرق السوق باعمال مشتقة من موسيقى بشرية. في عام 2025 تصاعد الامر اكثر، يعني صارت اتهامات بأن هناك صاير سحب موسيقي من يوتيوب بطرق غير قانونية لتدريب النماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج الموسيقى عبر مغذيات بشرية. لأنه الذكاء الاصطناعي منين يجيب كلامه؟ معلوماته منين يجيبها؟ خو من الكتب ومن الموسيقى ومن اللوحات ومن من المنتج البشري، وخو ما يجيب من عندياته. وصارت أكو مطالبات بتعويضات تصل إلى 150 ألف دولار عن المقطع الموسيقي الواحد المنتهك، يعني 15 شدة على أغنية طالبة بتعويضات هاي الشركات. وفي أوروبا رفعت واحدة من المؤسسات العريقة، مؤسسة جيما، هذه مؤسسة قبل 100 سنة 1933، منظمة ألمانية تعنى بإدارة حقوق الأداء والاستنساخ للمصنفات الموسيقية والفنية. هذولا رفعوا قضية ضد هذا التطبيق نفسه، تطبيق سونو، لأنها استخدمت أعمال موسيقية دون ترخيص. وأكو جدل أنه يابا إحنا شلون راح نفكك المسألة؟ يعني أكو ثلاث اتجاهات هسه من النقاش والجدل حول العالم. أنه القانون، هل الاي اي يسرق من الأعمال البشرية ويغذي ويعيد إنتاجها والتنويع عليها، والملكية تعود لمن؟ ملكية العمل المولد بالذكاء الاصطناعي وقيمته، هل هذا فن أم غير فن؟ هويته بمعنى من هو المؤلف؟ تعريف المؤلف الآن بدأ يعني يختلف، يعني كبار من الموسيقيين، أسماء كبيرة في عالم الصناعة الفنية الموسيقية، وقعوا رسائل مفتوحة لشركات الاي اي، قال لهم يا بد توقفوا عن استخدام أعمالنا الموسيقية لتدريب النماذج مالتكم، لأن هاي الأنظمة تعيش على تراثنا من دون موافقة من يمنا، من دون إذن من يمنا، وهاي نماذجكم تزيحنا تماما. يعني أنا هسه عندي مسلسل، أنا ما أروح أجيب نصير شمة مثلا يطلب مني مفد شدة ونص إنه يسوي لي موسيقى تصويرية، أروح السونا ب10,000 أخليه يسوي لي موسيقى تصويرية مع المسلسل كامل، صح لو أنا غلطان؟ فهذا تدمير لصناعة الموسيقى، مثل ما هو تدمير للتأليف، تدمير للرسم، تدمير إلى جوانب أساسية من تجربة الإبداعية البشرية. نذهب إلى هذا التقرير ونعود، الذي يتكلم عن إشكالية صناعة الموسيقى عبر الذكاء الاصطناعي لما صار كل الناس بيتهوفن ما شاء الله.
1: في السنوات الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة تربك عالم الموسيقى والفن عموما، أشخاص يكتبون بضعة أوامر نصية داخل منصات مثل سونو أو يوديو، فتولد المنصة أغنية كاملة خلال ثوان، لحنا وغناء وتوزيعا، ثم تنشر هذه الأعمال لاحقا بأسماء المستخدمين أنفسهم بوصفهم ملحنين أو مؤلفين موسيقيين. السؤال هنا لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بمعنى الإبداع نفسه. هل الشخص الذي كتب بضعة أسطر وصفية يمكن اعتباره مؤلفا موسيقيا، أم أن ما فعله أقرب إلى طلب تقني من آلة توليد؟ الموسيقى كما تفهم تقليديا عملية ذهنية وحسية معقدة. تخيل جملة لحنية، تطويرها زمنيا، بناء العلاقات النغمية، واتخاذ قرارات جمالية دقيقة. لهذا يرى كثير من الموسيقيين أن ما تنتجه هذه المنصات ليس تأليفا بالمعنى الكلاسيكي، وإنما توليدا حسابيا يعتمد على تحليل كمية هائلة من الموسيقى السابقة. وهنا تبدأ الأزمة الأخلاقية. شركات الموسيقى العالمية رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التوليد الموسيقي، متهمة إياها باستخدام أعمال فنانين حقيقيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن. الجدل لم يعد نظرياً. في عام 2025 وقع آلاف الموسيقيين البريطانيين بينهم أسماء شهيرة رسالة احتجاج ضد استخدام الموسيقى البشرية لتدريب الأنظمة الذكية دون ترخيص، وأطلق ألبوم احتجاجي يتكون من تسجيلات صامتة داخل الأستوديوهات في إشارة رمزية إلى اختفاء الفنان البشري وسط الضجيج الاصطناعي. المفارقة أن بعض الشركات بدأت لاحقاً بعقد تسويات واتفاقيات ترخيص مع هذه المنصات بدل محاربتها بالكامل في محاولة لتحويل الفوضى إلى سوق منظم. لكن هذا لم ينهي السؤال الأخلاقي: إذا أصبحت الموسيقى تنتج بالضغط على زر، فما الذي يبقى من فكرة المؤلف أصلاً؟ حتى مكاتب حقوق النشر بدأت تدخل في الجدل. تقارير قانونية في الولايات المتحدة أشارت إلى أن الأعمال المولدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتبارها محمية بحقوق التآليف التقليدية إلا إذا كان هناك تدخل إبداعي بشري واضح في تشكيل العمل النهائي. وهنا تظهر منطقة رمادية مربكة: أين يبدأ الإبداع البشري؟ وأين ينتهي دور الآلة؟ هل كتابة اصنع لي أغنية حزينة بأسلوب الثمانينيات تعد فعلاً إبداعياً؟ أم أن الإبداع الحقيقي حدث داخل النموذج نفسه الذي تعلم عبر ملايين الأعمال البشرية السابقة؟ بعض الباحثين يرون أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق فعلياً، بل يعيد تركيب الأنماط الموجودة داخل البيانات التي تدرب عليها. لكن المشكلة أن هذه البيانات نفسها جاءت من موسيقيين وملحنين حقيقيين دون أن يعرف كثير منهم أن أعمالهم أصبحت مادة خام لآلة قد تنافسهم لاحقاً.
0: إذن أصدقائي، باختصار، دخول الذكاء الاصطناعي إلى تأليف المقطوعات الموسيقية أدى إلى إعادة أو إلى ضرورة إعادة تعريف مفهوم التلحين نفسه، وهذا الاتجاه هو الأكثر جذرية في القضية هاي. يعني بدل من محاولات المستحيلة في حماية المفهوم القديم للتأليف الموسيقي، جاي يصير نوع من تفكيك المسألة إلى طبقات. يعني قبل كان بس ملحن، هسه صار أكو شيء مثل التأليف الموسيقي، التأليف البنيوي اللي هو القديم، وأكو جينيريشن اللي هو التوليد، وأكو الانتقاء، وأكو التوجيه. التوليد أنه تكتب، الانتقاء أنه تختار، لأنه هو يعطيك نماذج تقعد تختار أنت. الاختيار هذا يراجع لذوقك. التوجيه يعني الإدت اللي تقول لا هذه هنا شوية طولها، الوتريات هنا صاعدها، التون، الإيقاع، السرعة من 55 سويها مثلا أبطأ 44 هالشكل. مفردات، تعرفون الموسيقى لغة، فهذا غير أو انتهى المفهوم القديم لفكرة التلحين. بالتالي صار أكو نوع من المفهوم الجديد لعملية التأليف، وهذا راح يأخذنا إلى تضخم في الهوية الإبداعية، لكن هو تضخم وهمي حقيقة، لأن عدد الملحنين راح يزداد، لكن قيمة التلحين نفسها راح تنخفض دلاليا مع مرور الوقت. يصير شيء عادي، شلون مال كتابة الشعر عادي، كتابة الروايات عادي، صارت الخواطر يسموها شعر، صار أي واحد عنده سالوفة يسميها رواية. نفس الشيء الموسيقى هسه سقطت في هذا الفخ للأسف. التقنية أحيانا إلها مضارح. أنتوا شنو رأيكم؟ فكروا ويانا بالمسألة.
2: ومايل وحدف منديل وكاد على طرف وجيله مايل.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: ذاك انت كويس
0: طبعا.
2: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليه
4: يعني العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

حيلي وشوف اللي بعيني ترى داي ولا تقبل أمدنها. حيلي وشوف اللي بعيني ترى داي ولا تقبل أمدنها. ترى داي طحت ما طحت أنا مساير، ترى داي شعدكم رأي أهل النظر بيه.

الظاهر راح نبلش قوي بيت من الأبوذية للرعيل الأول الشاعر الراحل عبيد آل سعيد. حيلي وشوف اللي بعيني ترى داي وعمار يستلم من عدنا ويسمعنا حن وانا حن لمظفرنا النواب الكبير وبصوت من بصوت حسين نعمة. البداية يبدو انه راح تاخذنا على البنفسج بشكل حقيقي بهالكاظم في الاعداد والتقديم وعمار مشتاق في الاخراج في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة.

أكيد إحنا في كل حلقة نأخذ في البداية موضوع الحلقة، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا ونروح باتجاه الفقرات، نحاول نبقي على الموضوع نفسه حتى نعطيه حقه. موضوعنا لهذا اليوم موضوع بصراحة إشكالي ومعقد وعميق، والعلاقة بالواقع العراقي بشكل عام، وما أرد أقول بالواقع السياسي على اعتبار أنه برنامجنا يعني يحاول أن يبتعد عن الواقع السياسي وما يوصل له، ولكن بما أنه ديوان البنفسج كل ما يتعرض له الشارع العراقي من آمال وطموحات منغصات عقبات هي تلقي بظلالها على ديواننا، وبالتالي يعني أولى الموضوع ممكن نتناوله بفكرة بشكل عام إنه الأدب الشعبي العراقي توغل كثيرا في كل المواضيع، خصوصا فيما يتعلق بالقصيدة الشعبية اللي ما تركت موضوع ما أبحرت به، حتى على مستوى القصيدة الوطنية أو القصيدة السياسية حاضرة بقوة. يعني منذ تشكل ملامح القصيدة الشعبية العراقية الحديثة لليوم القصيدة السياسية والقصيدة الوطنية حاضرة بقوة. الموضوع اللي راح الآن نتناوله فكرة المحاصصة الحزبية اللي جاي يصير على الوزارات وعلى دوائر الدولة، شنو علاقتها بالأدب الشعبي العراقي؟ لها علاقة، أنا ما راح أحيد عن الفكرة الأساسية للبرنامج. مؤخرا مثلا وزارة الثقافة نزلت بيان ترفض به أنه الوزارة تروح باتجاه الحزبية وتعطى لحزب معين وتروح من المثقفين، هكذا البيان، يعني أنه وزارة الثقافة

من الخطأ أنه تنشمل بالمحاصصة الحزبية، هذه ثقافة وهذه فنون وهذه إعلام، وبالتالي هاي هوية للوطن. هكذا ينظر المثقفين وهكذا ينظر الفنانين. تخيلوا هذا الموضوع نفسه يعني تم إثارته بقوة في المحافل التعليمية، مثلا في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التربية، التعليم والتربية اثنينهم رافضين، يقول لك يا بطلعونا من المحاصصة. طبعا هذا الكلام يشمل أيضا وزارة الصحة ويشمل بالضرورة كل الوزارات، كل الوزارات، الناس الحقيقيين في الوزارات اللي يردون يقدمون خدمات للمواطن، جاي يقولون يا سياسة يا أحزاب يا مجلس وزراء يا كتل سياسية، تركن خلوا الدولة تسير بكل وزاراتها الخدمية، وزاراتها الاقتصادية، وزاراتها النفعية، التعليمية، القانونية، القضائية، خلوها تمشي. ليش تجون تزجون نفسكم؟ أنا هنا ما أريد أنتقد بقدر ما رح أكون قارئ للواقع. بما أنه العراق ما بعد 2003 تشكل بهذه الطريقة وفكرة المحاصصة حاضرة كل 4 سنوات، إذا لا مناص عن هذا الموضوع. لعدل من جاي نناقشه، جاي نناقشه أكو سبل، أكو طرائق نقدر ننفذ بيها أو نقدر نطلع من شرخها إن صح التعبير. يعني فكرة أريد نقدم نصائح للأحزاب نفسها، على اعتبار أنه لا مناص أنه الوزارة لازم تأخذ لها، الحزب لازم يأخذ له وزارة ولازم يستفاد حتى يفرض بقاءه ويفرض وجوده واستحقاق، يعتقد أنه هذا استحقاق انتخابي، فتحصيل حاصل هو يريد يحصل وزارة. المشكلة العدوين، المشكلة أنه هذه الوزارات من جاي تجي جاي تتدخل بطريقة مو صحيحة، جاي تجي تجيب ناس مو حقيقيين، جاي تجيب ناس وراح أقولها بمرارة وكأنما تستدعي من الذاكرة نظام صدام حسين اللي كان إذا مو رفيق إذا مو بعثي ما أنطي منصب إداري، ما أخليه مسؤول بالدولة. مع كل الأسف هذه الأحزاب اللي ناضلت واللي تعبت واللي قاومت نظام صدام حسين وحاولت الزيحة وساهمت في إزاحته لنتقبل هذه الفرضية، معقولة اليوم تعيدون نفس الأجندة اللي كان يتبعها النظام البائد، نظام الخراب ونظام الدمار ونظام الشمول، الشمولية العالية اللي ماكو شيء اسمه بيروقراطية ولاكو شيء اسمه دولة مؤسسات ونظم، ماكو. انت رفيق كبير تصير مسؤول، انت من تكريت انت تصير مسؤول، انت من العشيرة الفلانية انت تصير. هذا جاي يصير، يجي الحزب ببساطة يستلم وزارة جديدة كل شيء ما يعرف بيها، فياهو اللي يجي عنده وياهو اللي يجي يسجل حضور عنده وياهو اللي يجي ينضم بالقائمة مالته الحزبية يصير. فأنا أقدم لكم نصيحة من خلال جمهورنا البنفسج اللي مهتم بالجانب السياسي والاقتصادي والثقافي وكل شيء، نقول لكم ترى ذول الناس اللي جاي ينضموا لكم مو حقيقيين، هذول مو حقيقيين، هذا يريد يركب الموجة، يريد يأخذ المنصب بأي طريقة. فحريبيك أنت يا حزب وأنت يا كتلة وأنت يا جهة، أدخل على المؤسسة وطلع ناسها الحقيقيين والحلو يلمع والسيف يلمع، لا تخلون غيركم يستغلكم ويصعد على كتاف الآخرين، وبالتالي الدولة تصير بلا روس، آسف يعني كل الذيول تيجي تتصدر المشهد لأن صار بالحزب الفلاني ولأن صار بالكتلة الفلانية. ما أريد نقلكم اللي قال عطى السعيدي في حياته لهذه الفئات بالضبط، كلكم مو أهلنا، الحادي والجمال لا من زولنا ولا حنا من زوله.

لسان الحال، لسان الشارع العراقي. خلينا نقدم نصيحة للأحزاب السياسية وللتكتلات السياسية، وهم أهلنا وناسنا، هم عراقيين بالضرورة، ونبثقوا من هذه الأرض. ربما أحيانا بعض الناس تغريهم الأموال، تغريهم الحمايات، تغريهم القصور، تغريهم الرشا، الكومشينات. الإنسان ضعيف هش، ولكن خلونا نقدم نصيحة هنا. احنا محتاجين انه الحزب الفلاني، التكتل الفلاني، يدخل على الوزارة الفلانية ويدخل على الدائرة الفلانية، يقول وين الخيرين، وين الوجوه السمحة، وين الناس اللي عندها خبرة، وين اللي يشتغلون، تعالوا اشتغلوا، احنا راح نقودكم بهذه الطريقة الشفافة، بهذه الروح الديمقراطية، وخلي الوزارة والدائرة والمديرية تنجح، ويقولون الحزب ما تدخل، ما خربها، اطلع ورا 4 سنوات بالوجه الأبيض، هي مالتك، إذا نجحت راح تكون مالتك. بس تخلي ضعاف النفوس والناس اللي ما لهم علاقة واللي ما عندهم خبرة يجون يقولوا لك احنا وياك، ترى راح نصير وياك، حطنا بالحزب مالتك، حطنا بالقائمة مالتك، ويكذبون، هم مو حقيقيين. هنا لابد نقول أبيات عطا السعيدي، كلهم مؤهلنا الحادي والجمال، لا من زولنا ولا حنا من زوله، ما قل لك مغفل، لا ألف حاشاك، العراق انت العظيم السيد الموله، كلهم مؤهلنا الحادي والجمال، لا من زولنا ولا حنا من زوله، ما قل لك مغفل، لا ألف حاشاك، العراق انت العظيم السيد الموله، بس خاف ان تظل، بس خاف ان تظن دورة حسن بالعين، مو دورة حسن، لا بالحسن حوله.

خلونا نستعرض الناس اللي يصعدون على اكتاف الآخرين. قالت العرب ردايا العرب ثلاثة، الأول القميز، والثاني اللزيز، والثالث الحزحيز. هاي طلاب، خلونا ذول نفهمهم. أنا الأول والثاني تعرفهم. أي الحزحيز هذا مطلب طلاب، الحزحيز بالضبط. أي يقول

الأول القميز اللي يحاول يتصدر المجالس اللي يقمز، شايف هذولي ماكو بالقعدات بالهذا، يريد دائما يفرض شكله ويريد يتصدر المشهد حتى لو ما كان أهلها، حتى لو كان جابك ويا الخيل الطارد وانت حصين بالناعور، حتى لو كان حصين بالناعور يريد يصير بهدة الخيل بالبداية. فأول واحد يقولون رداية العرب ثلاثة، أول واحد القميز اللي يريد يتصدر المشهد على حساب الآخرين، وذول اللي يقمزون ويطفرون هواي بحياتنا، ها كل واحد يتذكر سوي تاقات يشبالك. الثاني اللي الزيز اللي يلزق ويتملق لأصحاب النفوذ والمال، هذا ياهو اللي الزيز يلز يلز دائما أيضا بالضبط، الآسف اللوقي، تمام هذا اللوقي. الثالث الحزحيز يقول اللي يرحب بالضيوف وهو جالس، هذا ما لنا علاقة بي، أنا ما راح أشتغل عليه، مو شغلي، أنا شغلي اليوم ويا القميز واللي الزيز، حرامات ما عندنا كاميرا ويهم شغل ذولي. الشاعر حيدر الشكري يقول اللوقي واللاحوق واللي يمسح اجتاف.

اللوقي واللاحوق واللي يمسح جتاف لو صعد فوق الغيم هم ناصي ينشاف.

مشكلتنا بحسب يعني حلقة هذا اليوم، الناس اللي يحاولون يصعدون على أكتاف الآخرين، مرة يتولون مناصب، ومرة يأخذون كبارة، ومرة يأخذ شيخة، ومرة يأخذ له جاه ووجه، ومرة يقود له مؤسسة، ومرة يصير عنده حزب، ومرة يصير عنده يعني مؤسسة مجتمع مدني، هو ما يمتلك مواصفاتها، جاي يسوي، جاي ياخذ حق غيره، جاي ياخذ مكان غيره، وبالتالي مؤسسته ودائرته وزارته ظل تعرج. هي هاي ببساطة، ظل تعرج، ظل ما تقدر تمشي صحيح، مو الموضوع ما يمشي بسياقاته. المشكلة الكبيرة هواي ناس يصفقوا له، الله ايش قد حلو يعرج هذا، بني وهو يعرج وهو يمشي عوج، يقولوا الله ايش قد باع العواج مالته، ايش قد لطيف، هذول ياهم هذول اللوقي والكذاب، واللي يمسح اجتاف لو صعد فوق الغيم هم ناصي ينشاف. منو يشوفه ناصي؟ يشوفونه ناس بهذا الدارمي ايضا، يقول نفس الشاعر حيدر الشكري يقول حق منعظب هام ورويحة الشيط.

مو ذول أهل المصلحة وأهل الخبرة والعدهم إمكانات؟ يعني هم بشر، هم يغتاظون، هم يقولك هذا ما أخذ مكاني وأنا بإمكاني أن أدير العجلة بطريقة أفضل، فحقي من عضب هام ورويحة تشيط صار الأمر والشور بيد الزعاطير.

0: والله بجعبتي هواي تفاصيل أرد أحكيهن، ولكن خلونا نتفاعل ونسولف سوا. راح أقول أرقامنا وأسمع من عندكم وبعدين أرجع تسمعون من عندي. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج الآسيا 077-2-2-9-8-5-3، رقم الآخر 078-2-2-9-8-5-3. اتصال، ما شاء الله اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أسعد الله مساءك جناب الدكتور.
0: حياك الله يا مرحبا، تشرف بك.
1: الله يسلمك الله يخليك. أنا عندي دارمي أريد أشارك بهم ثم يعني أنهي الاتصال.
0: الله يسلمك، نتعرف عليك.
1: الله يخليك. أنا أبو حيدر.
0: والنعم أبو حيدر، تفضل.
1: الله يسلمك. يقول أمنت عجة وعان.
0: خوش.
1: أمنت عجة وعان خبزة وخلالات.
0: الله الله الله. إيه؟
1: أمنت
0: عجة وعان.
1: أمنت عجة وعان خبزة وخلالات. شيل المطيب دار ظل اللمامات.
0: الله الله ضمهن. ويلي والله موت عليهن ذني البسيطات العميقات الحلوات المملوحات. أنا ممنون.
1: تحياتي لك جناب الدكتور ومتعلق إلى تألق إن شاء الله.
0: أنا ممنون.
1: أنا أتيح الفرصة إلى المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا.
1: كنت خفيف الظرف.
0: شكرا أبو حيدر، وأتمنى تعاودنا. أنت أبو مصلحة بالاختيارات مبين. ممنون من عندك.
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: أتشرف بك. أتشرف بك. أتشرف بك.
1: عزيز.
0: يا هلا يا هلا.

اليوم اخ اتصال. اليوم شاعرنا الكبير ابو فراس عبد الجليل قاسم الكعبي، قعدت الصبح لقيته داز لي هيك مقطع لشاعرنا الكبير الراحل محمد الغريب، فسمعتها القصيدة رغم أنا حافظها، ولكن أنا أحب أسمعها بصوت محمد الله يرحمه. محمد صديقنا وحبيبنا وعشنا وياه فترة. فقصيدة وين كنتي، فأنا كتبت له هذا من كان الشعر صدق، من كانت الأشياء تقال ببساطة وعفوية وبها دهشة، بالضبط هكذا كتبت له. وأيضا جاراني أستاذي وكتب نفس الموضوع وكنا ندردش أبو فراس بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ذولي اللي أنصاف الحلول وأنصاف الرجال وأنصاف المواقف اللي يردون يتصدرون المشهد بأي طريقة حتى من تطي مجال ينكشف. أبو فراس شي يقلهم بهذا الصدد، يقول لي عرفتك مو شهلها من أول المركاض وسايستك غصب ودريك مو قدها، عرفتك مو شهلها من أول المركاض وسايستك غصب ودريك مو قدها، أعسلك وانت تدبي بآخر المركاض وانا أدري برشابك شنو محددها.

0: الله شلونك عذوبة وأيضا عفوية وبساطة بالغناء. اتصال. ألو.
1: أهلا مساء الخير دكتور بها.
0: مساء الخير والعافية يا مرحبا.
1: شكرا دكتور محمد لك.
0: والنعم منك دكتور شرفتني.
1: الله يحفظك وديما. يا أخي برامجك وحلقاتك يعني الحقيقة مشوقة جدا ومؤلمة في نفس الوقت.
0: أنا ممنون ممنون. هاي شهادة دكتور أعتز بيها.
1: أي والله لا. أنا لاقبتك أنت يعني بالقامة حقيقة وتستاهل. المشكلة وين تكون؟ إحنا عندنا انتماء ولا انتماء؟
0: نعم.
1: انتماء للوطن وانتماء اللي صدرت لي.
0: نعم.
1: اللي انت من الوطن هو قاعد يتكتر على صفه مثل حضرتك حضرتي.
0: يشبع قهر ها؟ بس الراديو نصي دكتور حتى نسمعك صح. بس الراديو نصي حتى نسمعك صح.
1: شلون؟
0: أقول لك الراديو نصي حتى نسمعك صح.
1: نصيت.
0: أيه ممنون دكتور. يسترسل دكتور.
1: انتماء الوطن مشكلة مسألة كبيرة. انتماء لأشياء أخرى هي المشكلة الأخرى. لذلك من يكون وزير هو مو منتمي للوطن. بل يكون منتمي إلى كذا شيء.
0: نعم.
1: وهذه المشكلة. يعني أنت أنا هسه أنا أقيمك أنت كشخص كتكون وزير ثقافة أو أنا أو شخص آخر كون وزير تعليم. لكن للأسف هؤلاء هم على الجانب لأنه ينتمون إلى وطن.
0: إحنا الراهن على القابل الأيام. نتمنى خصوص إحنا هسه في جاي خوضون تشكيل.
1: نعم ايه كلامك سليم.
0: ايه
1: نحن نتأمل من الشيء الجديد أن يصحح الأمور إلى ما هو أفضل لخدمة الوطن وخدمة البشر.
0: هو شوية خلونا للأمانة شوية نتقاعس وأكو نكوص عام. يعني ليش دائما من أسوأ الأسوأ؟ يعني هسه أي أي أي تكتل أو أي حزب يختار وزير حقيقي راح نفرح به ونعتبره فد إنجاز، في حين هو هذا الموضوع المفروض هو اللي يصير، هو السياق الطبيعي.
1: هو يصير على أسس، على سي في معين، على قدرات، على مؤهلات، على انتماء البلد. إحنا المشكلة ما جاية. يعني أسف أنا ما أدخل في تفاصيل الموضوع لأنه
0: نعم نعم
1: أحنا تعرفه وأنا أعرفه. فالقصد من حديثك حقيقة مشوق ومؤلم.
0: أنا ممنون لك. أريدك تسمع وياي هسه من تغلق التليفون اسمع ريسان النايف شي يقول بهذا الصدد الله يرحمه.
1: أنا أسمعك دائما. أنا إذا ما أسمعك ليه اليوم أنا.
0: الله يسلمك. ممنون دكتور. هذه قلادة نعلقها على صدورنا. ممنون دكتور.
1: أشكرك.
0: ممنون.
1: أنا أشكرك جدا.
0: محبة كبيرة دكتور. هنا أنا ريسان النايف. ريسان النايف يعني رجل من الرعيل الأول بكتابة الأبوذية من أهل الناصرية، يعني من مركز الناصرية. الرجل أبوذياته قليلة ولكن هو يعد من شعراء الصف الأول. هو اللي كتب تبا للدهر خاين وغادار، وهو كتب يا دنيا أنا عرفت البيت ما بيت، وأنا حاكي عنه حلقة كاملة. ريسان اكتشفوا عنده نشاط في ذاك الوقت، نشاط وطني، فما لاقي لهم، فاجوا حذروه اصدقائه. كان عنده محل بسوق الناصريه، محل مال خياطه ومحل مال قماش. قالوا له ترى الحزب البعث والقيادات الحزبيه والفرقه المدري شنو هذول جاي يكتشفون هذا نشاطك الوطني وصوتك وقصيدتك، فبس نصينا صوتك. فقال واحد من اجمل الابوذيات اللي بقى عالق في ذاكره التاريخ اللي هو البيت يوله الجناس مالته، يقول صعوبه لو جبان عليك يوله، صعوبه لو جبان عليك يوله، يدوس ويلعب على شلاك يوله، الدنيا لو معزه وشرف يوله، يوله حد اللي يضمك جيدني.

0: ريسان النايف يوازونه بالسيف ويقول الدنيا لو ما عزه وشرف يو لا. وهسه احنا ناس ما عليكم لا سيف ولا رقاب، وناس تلوق وناس تمسح اجتاف ما ندري ليش. اتصال. الو،
1: تحياتي للاستاذ بهاء الحبيب.
0: هلا وغلا، يا مرحبا.
1: شلونك يا روحي؟
0: هلا بيك، تسلم روحك.
1: ياك وعد الفهد من سدوى القلبك.
0: هلا بوعد. هلا
1: والله موجود.
0: عايفنا وعد. ليش ليش يا وعد؟
1: يا بعد يا بعد قلب الاستاذ بهاء.
0: عمار ايش قد سجلنا غياب؟ سنة ونص مسجلين غياب.
1: والله استاذ بهاء اليوم موضوعك في الصميم.
0: الله يسلمك.
1: انا حبيت اذكر الله يرحمه الشاعر الشهيد رحيم المالكي.
0: الله يرحم رحيم.
1: مال حسن مالك صاحب جماعه ودوله سفره.
0: أيه.
1: واغنيه غناها حسام الرسام مال هواي احزاب وشويه الحياطين.
0: اي لبوا
1: عليه. قالوا نحرك الامريكي على حد يروح الامريكي. اي. فيا استاذ بهاء انا هسه اختصاصي معلم، خلونا صيدلان شلون؟
0: ما تصير ما تصير.
1: يعني هذا الكهربائي جيبه تحطه بالنفط شلون؟ ولذلك الرسالة مو إنهم مو السياسيين، لا رسالة للشعب. الشعب شو وقت تصحون؟ ما كافي نوم؟ طلعوا طلعوا اشتروا صوتك 100,000، يعني صوتك يعني الذبيحة أغلى من صوتك.
0: الله
1: والله استحوا.
0: أنا ممنون.
1: يا شعب أنتم بتحجون لنا بالثقافات وشيوخنا ثورة العشرين والمقوار. وين ثورة العشرين؟ هاي أنقت من ثورة العشرين.
0: لا لا هاي ما صوت، أقول لك صوت الأحرار موجود.
1: بنجلاديش أحسن من جواز العراقي، هاي جريمة.
0: إحنا هاي أصواتنا نريد أيضا نقولها بطريقة نكون إحنا أصحابها.
1: تفوح الكيل تفوح الكيل والشعب نايم.
0: الله يسلمك الله يسلمك. ما دام أكو أصوات حرة وأكو ناس تمتلك هذا الوعي وتمتلك هاي الحرقة على القلب، يعني هسه حتى بالمناسبة حتى بالفصول وبن يقعدون العشائر المحترق قلبه يقولوا لا حكاها هو محترق قلبه. فهم أنتم يعني كل السياسيين والأحزاب والجهات المسؤولة من سمعون صوتنا بهذه الطريقة، هم عذرونا مرات يحترق قلبنا وإحنا أخوانكم ونعاتبكم، والعتب مرات يكون حار بهذه الطريقة.

0: مرات تقول انقضى.
1: ضروري نرجع. اتصال. الو. الو يا مرحبا. اهلا وسهلا. حياك الله. بس الراديو نصيح حتى سمعك صح.
2: ما عندي راديو بس التلفون شوي.
1: هلا بك هلا بك. منو ياي؟
2: انا وياك صديق غريب. اريد اقول لك اشعار
1: الله يسلمك. اتشرف بك اتشرف بك.
2: الو
1: الو. اتشرف بك. الاسم ترى الصوت ما واضح جاي يرجع علي.
2: اي التلفون شوي تعبان.
1: الله يسلمك.
2: وين مكتبك حتى مكتب الكاظمية؟
1: لا لا انت وين الكاظمية؟ يعني بالبصرة. بصراوي انا. اي بصراوي حد النخاع. الله يسلمك.
2: وانا اتشرف برنامج مالتك والله.
1: اتشرف بك والله. اتشرف.
2: الشرف انت الشرف.
1: ممنون.
2: بالبصرة البصرة لازم احول لك على
1: انت منين؟ من يا محافظة؟
2: بغداد.
1: اتشرف بك والله. هلا ومرحبا. مية هلا مية هلا. يا مرحبا يا مرحبا. عرفت

0: صعوبة لو جبان عليه كيولة يدوس ويلعب علاج لا كيولة. الدنيا لو معزة وشرف يولة يولة حد اللي يضمك جيدنية من ذاكرة الراحل الكبير ريسان النايف إلى ذاكرة الكبير جدا عريان السيد خلف وهو يخوض بهذا الموضوع نفسه بقصيدة كبيرة شعاشة لفو وتروم هذا وذاك.
1: شي عاشت لفو وتروم هذا وذاك وشي قضت عمرها بنعم وتوسل وشي حربت مواسم تنبت بكل كيف اش ما بدل وقتها الحالة تبدل.
2: اعرف ناس تحزن اذا عليت ويفرحون اذا شافوني مديوس

0: وشيت لها في عمر تجمع ورق وارقام الحد يطعن نفسه بمالها تنحفل مناحر والخلق ما تعرف المعروف ما اخذها الطمع وبلا سبب تقتل ما انا منرد اسولف واكشف المغلوق يغدل حق صبر وحشاية الزحل
1: اعرف ناس تحزن اذا علي ويفرحون اذا شافوني مديوس واعرف ناس

0: وعرفنا عدها الخوة للماء وعرف ناس عيدها الخوة الفلوس.
1: يا شعرك مليل حل حلال الخل وطول واهسك للواهسة مخيل أسلم من عذاب الآه والياويل وعللني بهواك العافية تعلل يا تال المزن شل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير تشل مدنف فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الرواب العالية تزبل مشكلتي الفرح ما عرف بابا منين وبثوب الحزن من زغر متمشكل ناورن الدمع بول مدب عالقاع وناغمن الحزن ويرنة الجنجل ضميت الصداقة لساعة الكلفات وحرست الوفا لنجودها موشل دحل شعرك حبيبي الليل بلشي طول.

0: إنه يومين أرجع لك الضحكة اللي قلت لي موهية.
1: أنا بالنوح يتمت البساتين لا تغريد بيها ولا تساهي
0: اللي ثقلاً ويا غيرك يمك انت خفاف أحن شوفتك لو تشيلتك بيه
1: صحت موال بتش الشجر والماي وكفلاح يسمع صاح لعيد
0: قدامه إلك قل من نزل الطيب والمنظام محرورة الحنية
1: قلت للي يعيد جروحة كذاب
0: أنا بغيبتك تارس الساعة ميال
1: الجنح مكسور وذتني المصايد المصايد
0: أكثر وقتك الأترجى بي جاية أعترف لك كل حرف حاكي لغيرك شوق جنت المعنى انت وانت بالنية
1: قلت للي يعيد جروحة كذاب جروحة كذاب
0: انا الشايل جفن من ما تمر بي حرب ويا النعاس يخوض يوميا انا قبال النجوم تشمت بفرقاك اغمض حتى قلهم منتظر ضيع
2: الله
0: انا بخلدي كل شي ما عداك يهون اصبر عن نفس اضحك بلارية وعلي يبين فراقك بوجه القى مثل وجه لي في الزور وحماي
1: شد راسه بغترته وصرخ لي فوق قال البيك بي اجر وزيد وزيد
0: لا ينشغل بالك كل شي ما بي مجرد بس اخذت بخاطر شوي بس انا لعجبك يوم لو يومين ارجع لك الضحكه اللي قلت لي موهيه
1: اسالك فالسؤال جاوب عليه إذا يقضي العمر تعذيب شي فيه شي
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك مشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعب عليك
6: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيه ومشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

رجعنا بس أقول لك للأمانة من رجعنا ما رجع كل شي بمكان بعدك أتني القهر وكشي أحس بي ينكسر كل شي أنسى بس صعب أنسى الخيانة صح رجعنا.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع تراث وفلكلور البلاد العربية وبلادنا العراقية على وجه الخصوص. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله أحبتي في حلقة جديدة من القصخون ورحلة فلكلورية، رحلة تراثية تاريخية. اليوم راح نتكلم عن الأسلحة القديمة عند العرب. العربي جزء أساسي من هويته من شخصيته مسألة السلاح، رجل يعيش في الصحراء والصحراء فيها مخاطر كثيرة.

سم هذه هو من أسماء الرمح، والرديني أيضا من أسماء الرمح. لما أجى الإسلام الرسول صلى الله عليه وآله شجع وحض على استعمال الرمح والتدرب عليه، كان يقول عليكم بالقفا والقسي، فيها نصر نبيكم وفتح لكم في البلاد. وكان النبي حقيقة صلى الله عليه وآله يحمل الرمح دوما، دائما يشيل الرمح في غزواته. ومعروف أن الرسول كانت له 4 أرماح، أحدها وراثة يعني واسمه المتثني، و3 أصابها يعني غنمها من سلاح بني قنيقعة،

ظهر اهتمام العرب بالرمح أحبتي في مظاهر عديدة، من ضمنها كثرة التسميات، كثرة النعوت. العرب يفتخرون بأسلحتهم، فتشوف السيف إلى كم اسم باللغة العربية. الرماح أيضا هناك أسماء كثيرة أطلقوها، وصفات كثيرة ونعوت كثيرة أطلقوها على الرماح، وكثير من الأقوال، كثير من أبيات الشعر التي تتعلق بالرماح كما سنرى في سياق الحلقة. وكان الشبان العرب يتسلون، ما قبل وين أكو كوفيات، أكو نرجيلة، أكو بابجي، كانوا يتسلون ويقضون وقتا طويل في التدرب على المطاعنة، واحد يطعن الثاني بس ما يعني ما ينشخب خاصرته. والمداعسة، المداعسة أيضا شكل من أشكال استخدام الرمح، كما كانوا يتدربون على استعمال الرماح، وذلك بتعليق حلقة من الحديد تسمى الوترة، والتمرن على الطعن داخلها. وأحيانا وين يكون وهم على ظهر خيولهم، حتى شوية المسألة يسووها بها صعوبة، لأن تعرفون الخيل هذا يتحرك وحركته أحيانا تكون غير مفهومة أو غير متوقعة، فبالتالي أنت هنا صعوبة في أن تطعن خصمك. فلما تتدرب، شقد ما تتدرب على الشيء، قد ما تصير عندك خبرة في التنبؤ بحركة الخيل والعدو ماتك وطعنه بالتالي بشكل صحيح ومؤثر. خلينا نبدي بأسماء الرمح ونعوته. وإحنا قلنا إنه العرب اهتموا به مثل ما اهتمامهم بالسيف، وخلوا له أسماء كثيرة تختلف باختلاف مصادر صنع الرمح وصفات الرمح. وبالتالي من أسماء الرمح أولا العاسل، والعاسل هو الرمح المضطرب، يعني من تشمره ما تشوفه يمضي بشكل مستقيم، شوي يصير بيه ميلان اضطراب، ربما لخفة معدنه أو لخفة المادة الخشبية اللي مصنوع منها. هذا اللي يرقل شوية بالشمرة مالته، الرمح اللي يرقل من الشمرة يسموه العاسل. أما العسال، أكو عاسل أكو عسال. العسال هذا الرمح الشديد الاضطراب، ويقال له العراس، يقال له ماذا؟ العراس.

ومن أسماء الرمح الزاغب، وهذا نسبة إلى شخص اسمه زاغب كان يصنع هذه الرماح بتقنية خاصة. طبعا غني عن التعريف أنه أهل الحرف، يكون كل واحد عنده لمسة خاصة في صناعته. هسه من تروح حتى النجار تشوف نجار عن نجار عن نجار يختلف بصناعة الكرسي، تطلب كرسي من فلان من أسطى فلاني يصنع لك إياه بطريقة مختلفة عن الأسطى العلاني، طريقة مختلفة عن أسطى في مكان آخر وفي سوق آخر، لأن يخلي بيه الأسطى، يخلي بيه لمسته، يخلي بيه خبرته، حتى بالتالي يصنع له اسم بين النجاجير والناس تتعناله، تقول لك والله هذا يسوي، والله شلون كرسي حلو، هم حلو وهم تكمل. الرماحين هم نفس الشيء، صناع الرمح، أسطوية الرمح. فكان تسمى الرماح اللي يكون بيها لمسة مختلفة جمالية أو لمسة تقنية تسمى بأسماء صناعها. فكان الرمح يسمى الرمح الزاغب، هو الرمح الذي صنعه شخص أو أسطى اسمه زاغب. وقلنا إحنا الرمح السمهري هو نسبة إلى شخص أو نسبة إلى شخص سماه اسمه سمهر كان يصنعه. ونتذكر قول المتنبي: وخلي الرماح السمهرية صاغرا لا درب منه بالطعان وأحذق. هذا هو السمهر أو الرمح السمهري. هناك الرمح، رمح الصدق أو الصدق، هذا الرمح يكون مصنوع من مادة الصلب، رمح متين، رمح صلب. وأكو الرمح اللدن اللي هو يكون المرن مستقيم، اللي إذا هز صاحبه لم ينثني، وإذا طعن به لم ينقصف، ما ينكسر. نتذكر قول ساعدة في مرة من المرات يصف ساعدة رمحا فيقول: لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. جميل، بيت جميل جدا. ومن أسماء الرمح الخطي أو الخطي بتشديد الطاء، منسوب إلى الخط. والخط أخواني، الخط هو مرفأ في بلاد هجر. وقيل أيضا أن الخط هي جزيرة في البحرين كانت مرفأ لسفن الرماح الواردة من الهند أو من جنوب بلاد فارس. ويقال كانت قد وقعت إليها سفينة فيها رماح وأرفأت هذه السفينة. لما نقول أرفأت بمعنى نزلت إلى مرفأ، أرفأت في السنين المتقدمة، فقيل لتلك الرماح الخطية. هذا المتنبي عنده: وأطعن من مس خطية، أن أكثر، يعني أكثر من مس رمحا خطية وكان طعانا به، وأطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب.

من أشهر الرماح العربية هو الرمح اليزني أو الأزاني في بعض التسميات، نسبة إلى دي يزن. دي يزن هذا ملك، ملك عربي معروف، ويقال أنه هو أول من اتخذ أسنة الحديد، يعني هو أول من سوى الرمح سوى له حديد، هو هذا دي يزن. احنا شلنا الذي سمينا بس يزن، بس احنا اهلنا ناسنا العراقيين يسمون يزن، قبل كان ذي يزن. فنسبت اليه الرماح، وقد كانت أسنة الرماح العرب قبل أسنة الرماح من ماذا؟ من قرون البقر. هسه قرون البقر صارت سبح، يسوون منها سبح، خاصة قرون الثور. فاليوم نسوي لكم ان شاء الله حلقة على السبح. يقول قائلهم من العرب: يهز هز صعدة جرداء فيها نقيع السم أو قرن محيق. وقد عرفت أيضا أنواع أخرى من الرماح، رماح خطرة جدا، هي الرماح ذوات الأسنان اللي تكون هذه مو حديدة، تصير في نهاية الرمح فالحديدة مو مسطحة، لا تصير هيك مثل بها زقزاق مثل السنون بالضبط. طبعا هاي من تدخل الى جسد العدو يعني حرفيا الشققه تأذيه، يعني لان بيها مثل الزقزاق، بيها مثل الاسنان. فتسمى الاسنه القعظبيه نسبه الى رجل من قشير اسمه قعظب، كان هو من اخترع هذا، كان ظاهر خبيث يعني، كان هو من اخترع هذه الرماح. ايضا الاسنه الشرعيه أو الشرعبية نسبة إلى شرعب، وهي من نوع من أنواع الأسنة المسننة اللي فيها أسنان. يقول الأعشى: ولدنا من الخطي فيها أسنة ذخائر مما سن أبزي وشرعبي. ذكر وخلد شرعب في هذه الأبيات وفي هذا البيت. ويقال أنه الرماح الشرعبية منسوبة إلى بطن من بطون بني حمير، ويقال لهم شرعب ابن قيس ابن معاوية ابن جشم ابن عبد قيس. وبالتالي يعني في السابق الأسلحة مثل هسه، شلون احنا نقول سلاح روسي، سلاح أمريكي، سلاح مصري، سلاح عراقي، الأسلحة كانت تنسب إلى القبائل، وكان كل قبيلة عندها حرفيين مهارة، بالتالي كان الرمح اللي يشتهر ويكون قوي ويكون له صيت بالمعارك يرفع فخر عشيرته قبيلته، ويسمى باسم القبيلة أو يسمى تكريما لصانعه باسم صانعه مثل شرعب هذا. بس احنا صارنا 2000 وكسر ونتذكر شرعب.

أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائي في القصة خون، معي أنا علي محمود خضير معدا ومقدما، والمبدع العزيز راس فوزي مخرجا ومنفذا. حلقتنا اليوم عن الرمح، هذا السلاح العربي الشهير من أنواع الرماح هو الرمح الرديني، أشهر الرماح تقريبا الرمح الرديني، وهو منسوب إلى رديني زوج سمهر صانع الرماح، هذا كان هالقد ما يحبها، سمى واحد من أفخر الرماح التي صنعها باسم زوجته رودينة. اسم رودينة هواي حلو، ما أعرف ليش إحنا ربعنا يعني ما يسمونها إيش أسماء حلوة. هذا سمهر كان يصنع الرماح، وكانت رودينة هي اللي تبيع، هي مسؤولة المبيعات. يقول المتنبي في الرماح الرودينية: فلقينا كل ردينية ومصبوجة لبن الشائل. وأيضا من الأنواع هو الرمح الأسمر، وهو الرمح الأضمي أو يسمى الأضمى بمعنى المتعطش لشرب الماء. يقول المتنبي في سيف الدولة: مجلجلة لها أرض الأعادي وللسمر المناحر والجنوب. ومن أسماء الرماح وأنواعها هو الذابل. الذابل هو الرمح اللين، والمتنبي عنده حقيقة هو ذكر الرماح كثيرا جدا. مرة قال في أبي سعيد الجيمري: وقد عذله، وإن حد الصارم القرضابة والذابلات السمر والعرابة برفع فيما بيننا الحجابة. هذا أيضا في الذابل والذابلات السمر. أيضا الرمح اللهذم هو الرمح النافذ السنان، ورمح المنجل هو الرمح العريض السنان نسبة إلى النجل وهو الاتساع بمناسبة منجل من النجل وهي الاتساع. أيضا هناك الرمح مشهور جدا الرمح المثقف. الرمح المثقف هو الرمح الذي ثقفت عصاه، يعني انبردت هيجي انقشطت قومت عصاه، فإذا نبتت مستوية ولم تحتج إلى تقويم سميت بالصعدة، وجمعها صعاد، والصعاد هي قناة الرمح. يقول المتنبي: وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاد. جميل حقيقة. ويقولون المتنبي ليش أحسن شاعر. من الرماح الشهيرة هو الرمح العالي، وهو وجمعها العوالي، وهي الرماح التي تدخل إلى ثلث السنان. يقول الشاعر: وهل رد عنه باللقان وقوفه صدر العوالي والمطمهة القبة.

أصدقائي، أمامي الآن مخطط لشكل الرمح وأجزائه. بداية السنان، يعني الجزء العلوي من السنان يسمى الضبة، ثم النصل اللي يسمونه السنان، ونهاية النصل تسمى الثعلبة. حقيقة يعني أتمنى لو أكو طريقة معينة ممكن أن تصل فيها الصورة للناس. أجزاء الرمح، أول جزء وأهم جزء هو المتن أو العامل، اللي هو جسم الرمح كله من أعلى إلى أسفله قبل أن يركب عليه النصل، ثم الكعوب اللي هي العقد اللي تكون في الفرع ثم تسوى حتى تصير ملساء، ثم الزج. الزج هي حديدة تركب في أسفل الرمح، تكون مدببة الطرف، تساعد على أنه يدقون ثبات بالقاع. وأحيانا يطعن بالزج في المعركة عند الحاجة إليها، خاصة إذا كسر السنان، كسر بداية الرمح. ثم يأتي العالية. العالية من اسمها هي أعلى الرمح، المنطقة التي تلي السنان إلى قدر تقريبا ثلث الرمح تسمى العالية، ويسمون أحيانا صدر الرمح، وليس له حد معروف. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهذم، أو ركبت كل لهذم. حتى سيف الدولة، أعتقد المتنبي مدح سيف الدولة مرة: تكفكف عنهم ثم العوالي وقد شرقت بضعنهم الشعاب. بعدين يجي السنان. السنان هو الجزء اللي يركب فوق الرمح للطعن به، وكان يتخذ يعني يتخذون من قرون البقر الوحش، بعدين صار يتخذون من الحديد الجيد النقي، ولذلك يصفونه بالزرقة لصفائه، وإلى أشكال مختلفة من الأسنة. ممكن يسمون السنان العريض اللي هو يصير مثل الشف، شف مدبب من الطرف ومحدد من الجانبين، وأكو لا سنان يكون ذو شعبتين، واحد منهم مستقيمة مثل السكينة والثاني متعرجة. أكو سنان يسمى الرفيع الطويل، وعنه حقيقة من يما جت فكرة السنجي اللي يركب على البندقية الحديثة. ورابع نوع من أنواع الأسنة هو الرفيع المعرج المموج، اللي يحدث فجوة عند العدو عند الطعن به، شوي يكون قاسي. ومن أجزاء الرمح أيضا هي الضبة، وهي نهاية السنان المدبب من أعلاه.

من أجزاء السنان أيضا المهرك. المهرك يصير قطعة مدورة كانوا يخلوها أعلى الأسنة بحيث تخشخش. هاي مهمتها لما يهز الفارس برمحه تطلع صوت حتى شوية يعني يصير أكو مباهات أو أكو تخويف إرهاب للعدو قبل أن يطعنه بالسنان، يسمونها المهرك. ثم تأتي المحور. المحور هو المسمار اللي يثبتون به السنان، والشفرة هي حد الرمح وطرفها طرفها يسموها سائبة أو سائبته، مو سائبة السيارة. نجي إلى أنواع الرماح. إحنا أخذنا أسماء الرماح أو نعوتها وصفاتها، وأخذنا أجزاء الرماح. الآن نتكلم عن أنواع الرماح. حقيقة هناك عدة أنواع من الرماح لدى العرب، تختلف عن بعضها البعض باختلاف الطول أو الوزن أو حسب الاستعمال. وأهم هذه الأنواع هو الرمح الخطر، اللي الرمح اللي يضطرب في يد حامله لفرط طوله، ولذا كان لا يحمله إلا الرجال الأقوياء الأشداء يحملون الخطل من الرماح. والنوع الثاني وهو الأشهر على الإطلاق هو القناة، جمعها قنا، هي الرمح اللي يأتي وراء الخطل في الطول، ويظهر حقيقة أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي لا ينثني ولا ينكسر، ويجسون رأس القناة برأس يعني معدن مدبب حاد حتى يطعنون به. وتستخدم القناة للفوارس، وقد يستخدمها للرجالة. يقول الشاعر: حللتم من ملوك الناس كلهم محل سمر القنا أو سمر القنا من سائر القصب. يأتي النوع الثالث هو نوع المخموس، هو الرمح اللي طوله تقريبا 5 أذرع فيسمونه المخموس. وكل رمح المربوع اللي طوله 4 أذرع، وكل رمح الصبربر جمعها صبربرات، هذا رمح تقريبا 5 أذرع طوله والسنان ما تعريض وطويل بحيث يتجاوز عرضه فتر واحد، وطوله تقريبا ذراع وأكثر. من الأنواع أنواع الرماح الضاري، جمعها ضواري، هذا رمح طويل السنان قصير العود بحيث يصير طول السنان مالته بمقدار ثلث طول العود تقريبا مالته، يكون مميز جدا ولهذا يسمى ضاري. وأيضا الرماح القنطارية جمعها قنطاريات، وهي الكلمة مأخوذة من كلمة كونتاريان اليونانية، وهي كلمة تعني سلاح للفرسان على الأغلب، لأنها تكون السلاح ليس رمحا طويلا والأسنة مالتها قصار وعريضة.

من أنواع الرماح أيضا العنزة، مو العنزة الحيوان، العنزة هي عصا تشبه الهراوة تماما مثل التوثية، كأنك تتكلم عن توثية، وبيها زج، هذا قلنا زج يشبه السنان، وطولها تقريبا نصف الرمح العادي، ولهذا كانت سلاح المرأة العربية على الأغلب لأنها سهلة ويسيرة وخفيفة. هناك الرمح النيزك، تخيلوا، وجمعها نيازك، وهذا رمح أطول من العنزة بقليل وله سنان دقيق. وهناك المزراق أيضا، المزراق رمح قصير لا يتجاوز طول 3 أذرع، وقد يكون السنان مالته مربع ودقيق لطيف لخرق الدروع وما أشبه يعني وما ذلك. ويمكن استخدام هذا النوع كسلاح رشقي أيضا، لأنه كان يمكن قذفه باتجاه الخصم عن بعد 5 إلى 15 خطوة، ولهذا كان يستخدم من قبل صنف المشاة فقط في الجيش القديم. بعدين من أنواع الرماح هي الحربة، الحربة مشهورة معروفة، رمح أطول من المزراق بقليل ولكنه لا يمنع من رشقة باتجاه العدو عند اللزوم، والسنان هذه الحربة من النوع من الرماح عريض مما يجعل تأثيرها حقيقة كبير جدا على الخصم. وصنو الحربة هي الآلة، الآلة جمعها الآل هالشكل، وهي صنو الحربة. ثم الخرص، جمعها خرصات، قصار الرماح تسمى الخرص، والمخزق، والمخزق كثير لا يعدونه من الرماح لأنها على مبدأ الرماح، لكن هي عود وفي طرف العود مسمار، وكانت خفة وبساطة التركيبة سبب في جعله سلاح للصبيان العرب بدون منازع، كل واحد شايل المخزق مالته. ثم الخطاف، الخطاف قناة طويلة وفي رأسها حربة أو حربتان مستقيمتان، وحربة مستقيمة وحربة عوجة، كانوا يستخدمونها للطعن أو لنقب الأسوار أو لجر العدو عن بعد، خصوصا عند الهجوم على الأسوار والحصون. الآن نتكلم عن طريقة حمل الرمح. كانت العرب يسمون طريقة حمل الرمح بالاعتقال، والاعتقال خاص بالفرسان، لذا كانت العرب تقول اعتقل رمحه، يعني خلاه بين ركابه وبين ساقه، بحيث النص يكون للأعلى وأسفل الرمح اللي يسمونه الزج يكون للأسفل. ولكن حقيقة قبائل العرب لها طرائق خاصة في حمل الرمح، يعني بنو سليم معروفين كانوا إذا ركبوا يضعون رماحهم بين آذان خيلهم، وكان الأوس والخزرج يحملون الرماح بصورة مستعرضة بالعرض. أما القريشيون فكانوا يحملونها على عواتقهم، شيل الرمح على ظهره على العاتق. ما هي قواعد استخدام الرمح في القتال؟ نأخذها بعد فاصل قصير.

0: حقيقة المؤلفين أو المؤلفون العسكريون وضعوا قواعد وأصول لاستخدام الرمح في القتال حتى تحصل أحسن مردود بأقل جهد ممكن. يعني عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي، هذا رجل عاش في القرن الثامن الهجري، في كتابه حلة الفرسان وشعار الشجعان وصف قواعد لركوب الخيل بوجود الرمح وشلون تتدرب به، فقال: وهو أن يأخذ الرجل رمحه بيمينه وعنانه بشماله، العنان يعني مات الفرس، مع قربوس سرجه، ويضع أسفل رمحه بالأرض الزج، وليبعد منهما قليلا، ويضع صدر قدمه اليسرى في ركابه الأيسر، مع ركاب الحصان، ثم يعتمد على الرمح ويشيل نفسه على فرسه وينهض وهو يدير الرمح على كفل الفرس إلى الجانب الأيمن حتى يستقل بسرعة، بعدين يخلي الرمح في يساره مع العنان ويسوي ثيابه بيمينه، ثم يصرف الرمح إلى يمينه، وإذا كان في صحراء ولم يقرب منه إنسان يخاف أن يناله الرمح أو شجرة ينشب فيها الرمح، فليأخذ إن أحب وسط الرمح بيده اليسرى مع العنان، ويستمر حقيقة يستمر بشرح الحالات والأوضاع كثيرة، احنا ما نريد ندوخ المستمع الكريم اللي بيها، حتى طريقة النزول، يعني يأخذ الرمح باليسار ويخلي أسفل الرمح بالأرض، يعني يد الفرس اليسرى والقربوس يأخذ بيد وينزل إلى الأرض ويأخذ الرمح باليمين بسرعة حقيقة. أما وصف الرمح عند المعركة والطعن به والتخلص منه بعد ذلك، فهذا يحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى مشاهدة بالعيان، لأن فيه أحوال كثيرة واختلاف في الطرائق والوجوه. لكن الرمح حقيقة العرب أبدعوا في فنون الطعن بالرمح، صار لهم طرق في اللعب بها، يعني حتى كانوا يلعبون ويرقصون بالرماح بين أيدي الملوك في الاستعراضات العامة، وعدهم الطعن الحجازي والطعن الروماني والطعن الفارسي. يعني اللي يريد يقرأ مثلا كتاب اسمه آثار الأول، وكتاب ثاني كتاب نجم الدين الرماح، يحط تفصيلات كبيرة في الرماح وطرائق الاستعراض بها وطرائق الطعن بها. الحسن بن عبد الله في كتابه آثار الأول في ترتيب الدول يصف كيفية استخدام الرمح في الحرب واللعب فيه في الميادين وبين يدي الملوك، يصفها أنها غير التحرك به في الحروب. بعدين الرمح اتطور، يعني أبو الحسن الأبرقي تمكن في القرن الثاني عشر الميلادي من اختراع رمح ذي سنان النشاب، يعني حربة الرمح تنطلق لوحدها باتجاه الخصم، تخيلوا، بمجرد أن يكبس حامل الرمح على زر معين في قناة الرمح. ووصفها أن الطرطوسي في كتابه وهو تلميذ الأبرقي، وصفت بطريقة تفصيلية كيفية صنع هذا الرمح اللي بيدقمة، حرفيا بيدقمة دوسها تنطلق السنان مالتها، سنان الرمح ينطلق باتجاه العدو ويقتله. وأيضا عرف الرمح العرب كسلاح محرق أيضا، يعني كانوا يجعلون في سنان الرماح مادة بيها نوع من الوقود، بيها نوع من وكانوا يخلون بيها كلبان أو كلاليب من الحديد وحلقة، وتلف على السنان قطعة من اللباد مبلولة، يبللوها بمزيج من المواد المشتعلة، يشعلون بها النار ويرمونها على أي مكان من الأمكنة التي يريدون إشعال النار فيها من خصومها. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصخون، تناولنا اليوم فيها موضوع الرمح في تاريخنا العربي والإسلامي وصفاته وأسمائه وأنواعه وطريقة الطعن به كنوع من السلاح أسلحة العربية التراثية الآن مهمة جدا كانت في ذلك الوقت. أرجو أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.

الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: هل تشات جي بي تي مسلم؟ حوار مع نموذج الذكاء الاصطناعي عن تأليف القرآن. قبل فترة رجع على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتناول خطأ وقع فيه نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا AI، إذ طلب منه أحد المستخدمين ذكر سورة الفلق من القرآن فأخطأ في نصها، ما أشعل موجة من الجدل وصلت إلى اتهام AI بأنه المسيح الدجال لهذا العصر، وسط دعوات إلى مقاطعته وعدم الإقبال على تعلمه عصمة للدين وهروبا من مخاطره على العقيدة. ولعله لا يخفى على أحد ما تحتوي عليه هذه الدعوات من تسفيه للعلم وثني عن تعلم مجال حديث أصبح متداخلا في شؤون الحياة، تداخلا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، مع أن التعلم مفيد لأسباب غير البقاء والتكاثر، فهو يسرع أيضا من وتيرة التطور. ما سبق يدفع للتساؤل، لماذا أخطأ ميتا AI في الإجابة؟ وهل الذكاء الاصطناعي شر فعلا؟ وهل هو معد لمثل هذه الأسئلة؟ أو أن الخطأ وقع من صاحب السؤال في صياغة سؤاله؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه هنا. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence واختصارا AI هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من تنفيذ المهام التي يستطيع العقل تنفيذها، أي جعل الآلة تتعلم من البيانات وتتخذ القرارات في المواقف التي لم تبرمج عليها بشكل مسبق، على عكس البرامج التقليدية التي تحتاج إلى برمجة خاصة في كل موقف تمر به، وإن فات المبرمج ذلك لتوقفت عن العمل أو أظهرت رسالة خطأ. شات جي بي تي والإسلام. لأننا عمليون توجهنا إلى شات جي بي تي النسخة المدفوعة جي بي تي 4، وسألناه أسئلة عدة متصلة بموضوع الدين وتحديدا الدين الإسلامي. بدأنا بسؤال مباشر عن ديانته، هل أنت مسلم يا شات جي بي تي؟ فأجاب، أنا مجرد ذكاء اصطناعي، ليس لي دين أو معتقدات، أستطيع التكلم معك عن أي موضوع ديني باحترام وأوفر لك المعلومات التي تحتاجها بناء على مصادر المتاحة. وهي إجابة دبلوماسية، لكنها تؤسس لمنهجيته في التعاطي مع مثل هذه الأسئلة الحساسة بالنسبة للبعض. ثم سألناه عن مصادر تغذيته فيما يخص الإسلام، فكانت إجابته القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه والتفسير، الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، المصادر الأكاديمية والدراسات الإسلامية الحديثة. لكن دائما أنصح بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين. ويلاحظ في السطر الأخير أنه يوصي بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وهي جزئية أخلاقية تشي بعلم القائمين على تدريبه بحساسية الموضوع وضرورة اللجوء فيه إلى من يفهمه جيدا، وهي الملاحظة نفسها التي يقدمها النموذج حال توجيه سؤال طبي إليه، إذ يؤكد أنه ليس طبيبا ولا ينبغي الاعتماد عليه في هذا الموضوع بمفرده، حيث إن دوره إرشادي فقط. بالعودة إلى الحوار مع تشات جي بي تي، فقد وجهنا إليه طلباً أكثر خطورة، أريدك أن تؤلف لي نصاً قصيراً يشبه القرآن الخاص بالمسلمين، نفس الصياغة والبلاغة وضرب الأمثال. أجاب بالتالي: لا يمكنني تقليد أسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله المعجز الذي لا يمكن لأي نص أن يضاهيه في البلاغة والإعجاز. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نص بأسلوب عربي فصيح ومستوحى من الحكم والمواعظ، يمكنني كتابة ذلك دون محاولة محاكاة القرآن. هذه الإجابة تعكس بشكل واضح قيود تغذيته، حيث إن لديه موانع من التعامل بخفة مع النصوص الدينية عموماً، وليس ما يتعلق منها بالإسلام فقط. ومن يقرأ هذه الردود ربما يظن أن تشات جي بي تي مسلم، لكنه مرة أخرى نموذج ذكاء اصطناعي ينفذ ما يؤمر به بناء على تدريبه ونوعية البيانات التي يغذى بها، ولا يعتقد في أي ديانة. ينعكس ذلك ليس في النصوص فقط، ولكن كذلك في تصميم الصور، إذ لدى النموذج أوامر بتخطي كل ما يرتبط بالدين وتقديم إجابات محايدة. عند طلبنا منه تصميم صورة لنبي الإسلام محمد، أجاب بالتالي: لا يمكنني تصميم صورة للنبي محمد، وذلك احتراما للمعتقدات الإسلامية التي تحرم تصويره. إذا كنت ترغب بعمل فني يعبر عن رسالته وقيمه، يمكنني تصميم صورة رمزية تمثل الإسلام، مثل مخطوطة جميلة بالخط العربي لعبارة محمد رسول الله، أو منظر للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. أخبرني كيف يمكنني مساعدتك بطريقة تناسب القيم الإسلامية. أما لماذا أجاب ميتا أي آي وأخطأ في نص سورة الفلق، فهذا راجع إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب عن أي سؤال وفقاً لتغذيتها أو البيانات التي تدربت عليها، فإن كانت تحتوي على إجابة عما نسأل صاغتها بأسلوبها ثم أمدتنا بها، وإلا ألفت إجابة من عندها. وهذا ما يعرف في علوم الحاسب بهلوسات الذكاء الاصطناعي، وهذه الهلوسات هي أن يختلق النموذج معلومات غير صحيحة أو يقدم إجابات خطأ بثقة وكأنها صحيحة بسبب نقص البيانات أو عدم قدرته على التحقق من صحة المعلومات، ومعاملات أخرى غامضة لا يمكن التنبؤ بها. ومن مخاطر هذه الهلوسات نشر معلومات مضللة أو زائفة، وإضعاف مصداقية النموذج في المهام الحرجة التي تتعلق بمجالات مثل الطب والقانون، وتضليل المستخدمين ببيانات غير صحيحة دون أن ينتبهوا إلى ذلك. فإذا سئل النموذج عن دراسة علمية غير موجودة، فقد يؤلف تفاصيل زائفة عن نتائجها ومؤلفيها، وأحياناً يرشح مواقع إلكترونية وعند الضغط عليها لا تجد لها أثراً. يحيلنا هذا على أن الخطأ في تقديم آيات القرآن لم يكن لأن النموذج يود تحريف القرآن، أو خلق سردية دينية مغايرة للحقيقة، أو لأنه مبرمج على محاربة الإسلام كما زعم البعض، أو أي دين آخر، لكن ببساطة لأن تغذيته في هذه النقطة قاصرة. ولو سألت نموذجا آخر تغذيته قوية في هذا السياق لسرد الآيات الصحيحة في ثوان. الذكاء الاصطناعي ليس كيانا مستقلا بوعي خاص به، بل هو أحد النماذج اللغوية الكبيرة، ويحتوي على كميات هائلة من البيانات النصية التي تتوافر له من خلال عمليات تدريب معقدة. هذه البيانات تتكون من مقالات وكتب وحوارات وأبحاث، لكنها في بعض الأحيان لا تشمل نصوصاً دينية مثل القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة. فضلاً عن ذلك، تضبط هذه النماذج بواسطة فرق من المهندسين والخبراء الذين يضعون قيوداً على نوعية المعلومات التي يمكن معالجتها وطريقة استجابتها لأسئلة معينة. ومن ثم عندما يطلب من الذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة حساسة، فإنه غالباً ما يمتنع عن ذلك بسبب هذه القيود، وليس لأنه يعرف أن هذا الطلب غير مناسب كما قد يفعل الإنسان. لكن بعض النماذج تجيب دون علم كاف، فتحدث هنا مشكلة الوقوع في الخطأ أو التضليل. السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي معصوم من الخطأ؟ برغم كل ما وصل إليه من تطور، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس معصوماً من الخطأ، وعندما ينفذ عملية التكملة أو التخمين في ردوده فإنه يعتمد على الأنماط التي تعلمها من البيانات، لكنه لا يفهم النصوص بالطريقة نفسها التي يفهمها بها البشر. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً قضية التحيز. فإذا كانت البيانات الأصلية التي تدرب عليها تحتوي على تحيزات لغوية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية، فقد يكررها النموذج دون وعي، ما يلقي الضوء على أهمية فهمنا لطبيعة النماذج وما تقدر عليه وما لا تقدر، كي لا نسلم لها زمامنا تماماً أو نتعامل مع ما تنتجه على أنه حقائق مسلم بها. كما يوجد ما يسمى آلية التوليد العشوائية، إذ تعتمد النماذج على أساليب إحصائية لتوليد النصوص، ما يؤدي أحياناً إلى استنتاجات غير دقيقة. هل يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي شر مطلق؟ الإجابة القاطعة هي لا، فهو تقنية يمكن استخدامها فيما يفيد، مثل البحث والدراسة والتعلم وزيادة الحصيلة المعرفية وأتمتة المهام والتسويق ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت، ويمكن استخدامها في غير ذلك، مثل التزييف العميق والتضليل والاحتيال وغيرها. والأمر منوط في النهاية بوعي المستخدم وأهدافه ومهاراته التكنولوجية وفهمه لطبيعة كل نموذج والمهام التي يستطيع استغلاله فيها. فلا يمكننا مثلا أن نضع كوبا زجاجيا في غسالة الملابس ونتعجب إذا كسر، فصحيح أنها غسالة في النهاية، لكنها لم تعد لمثل هذا النوع من المهام. ولا يمكننا مطالبة نموذج مثل شات جي بي تي بقيادة سيارة تسلا مثلا، فلكل نموذج مهام وطريقة استخدام. وبالمثل فيما يخص أمور الدين، هناك الكتب المعتمدة والمراجع الثمينة والتراث الضخم، وهو ما يمكن الاتكاء عليه بدلا من سؤال نموذج لا ندري كيف غذي ولا بأي شيء. إلى ذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة عصرية لا يمكن إغفال أهميتها في حياتنا اليومية أو عدم الاعتناء بدراستها، وإلا فاتنا خير كثير، بل علينا أن نسابق الزمن في تعلمها وفهمها واستغلالها في أعمالنا. لكن مع الوعي بحدودها وإمكاناتها وما أعدت من أجله، والتدقيق وفحص كل ما يصدر عنها للتثبت منه والتحقق وعدم اعتماده دون ذلك.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

أحبتي المستمعين، على الرغم من ثورة الاتصالات الكبرى التي يشهدها العالم برمته والتي قربت المسافات وقربت البعيد جدا، أدنت الكثير من القضايا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الفكري، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي. يعني ما عاد اليوم سوى اتصال واحد أو صورة تنقل من هنا وهناك إلا لكي تشتري أو لكي تبيع أو لكي تتواصل أو لكي تحل قضية سياسية، اجتماعية، ثقافية، فكرية إلى آخره. ولكن على الرغم من ذلك، عقدة الجغرافيا ما زالت تفرض نفسها على العالم. يعني ما زالت دول عديدة تعاني منها، وما زالت دول عديدة تستغلها. على سبيل المثال، روسيا تستغل مساحاتها الكبيرة في الموارد الكثيرة التي تحويها هذه الدولة، وكذلك في عدم التمكن من احتلالها على سبيل المثال. يعني دعك من السلاح النووي الذي تمتلكه روسيا، ولكن مجرد التفكير في احتلال دولة مثل روسيا هو يعتبر ضرب من الجنون، لا يستطيع أحد أن يفعلها، لم يفعلها أحد سابقا ولن يفعلها أحد في المستقبل. لماذا؟ لأن الجغرافيا تفرض نفسها. يعني دولة فيها مساحة ممتدة جدا، من الصعب جدا أن تسيطر عليها دولة أخرى، لذلك انكسرت الجيوش على حدودها، مثل جيش نابليون بونابرت ومثل جيش هتلر الذي تسببت مساحة روسيا في إنهائه وإنهاكه بسبب المساحات الشاسعة، عدم قدرة التغطية لكل هذه المساحات، عدم القدرة على فرض الحلول العسكرية عليها مثلا. هذا كسبيل مثال. يعني وهنالك دول وكيانات تعاني من نقص الجغرافيا، وهذا ينعكس سلبا على أدائها، أدائها الأمني، استقرارها الاقتصادي، استقرارها السياسي وإلى آخره.

0: لماذا؟ لكي تحمي حدودها، باعتبار أنه ليس لديها عمق جغرافي. مثلاً عكس إيران التي بسبب عقدة الجغرافيا لديها وبسبب الجغرافيا لديها لم تستطع أمريكا ومعها إسرائيل ومعها دول عديدة أن تفرض حتى هذه اللحظة اللي نتحدث بها شروطها على إيران، أو أن تمتلك المساحة الجوية التي فوق إيران أو المساحة البرية التي في الأرض. من الصعب جدا، أو حتى البحرية. لماذا؟ لأنها دولة كبيرة، يعني خبراء الجغرافيا يقولون أنها أكبر من إسرائيل ب75 مرة، يعني تصور. فإسرائيل تعتبر إلى جنب إيران مثل قرية من قراها الواسعة والممتدة والكبيرة، تنوع التضاريس فيها. فإذا هي تعد عقدة هذه للدول التي تريد أن تحتلها، للدول التي تريد أن تسيطر عليها، للدول التي تريد أن تفرض شروط عليها. على سبيل المثال، الجغرافيا لها دورها الكبير في حماية أمن دولة، في مزيد من الموارد الاقتصادية، في المواقع أيضا. على سبيل المثال، موقع إيران اليوم مكنها من السيطرة على مضيق هرمز مثلا. موقع العراق اليوم يعتبر عقدة جغرافية كبيرة بين آسيا وأوروبا. لماذا؟ لأنه يعتبر أساس القناة الجافة. إذا رأينا أن رأس الخليج العربي منطقة الفاو، فبالنتيجة نجاح ميناء كبير مثل ميناء الفاو يعتبر يعني شيء بديهي. لماذا؟ لأنه ما ممكن أن تتنزل بضائعك في دبي وتنقلها برا عبر المملكة العربية السعودية في هذه المساحات الشاسعة وغيرها. تنزل البضائع في شمال الخليج في البصرة، ثم عبر القناة الجافة إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، وقد يكون حتى بديلا لقناة السويس مثلا. إذن الموضوع، وهذا ما يخاف منه أو يخاف منه حتى المصريين ومعهم الكثير من الدول التي باتت تنظر إلى ميناء الفاو كمشروع كبير يهددها، وهو ليس بتهديد، إنما فعلا هو يسحب البساط من تحت أقدامها. يعني مثلا ميناء مبارك في الكويت ليس له داعي، ليس له دور. يعني ماذا أنت تفعل إذا وضعت البضائع في الكويت والعراق يغلق حدوده، لا يسمح بانتقال البضائع عبر حدوده؟ من أين ستضطر الكويت أن توصل البضائع إلى أوروبا؟ إذن الموقع الجغرافي، المساحات الشاسعة لها دور كبير. الجغرافيا ما زالت، مو ما زالت، الجغرافيا ستبقى تفرض شروطها على العالم بأجمع. طبعا الدول الصغيرة تحتاج إلى تحالفات مع دول كبيرة. لماذا؟ لأن صغر المساحة وقلة السكان، يعني السكان قليل في مساحة قليلة، هذا يؤدي إلى أن تقع هذه الدول تحت أعين الدول الكبيرة التي من الممكن أن تحتلها أو تضمها إليها. يعني دائما الدول الكبيرة لديها هذا النوع من، يعني مثلا تايوان اليوم دولة هي صحيح تاريخيا تتبع للصين، ولكن تايوان من ماذا تقلق؟ تقلق لأن الصين دولة كبيرة نووية مترامية الأطراف، سكانها بالمليار وكسور، أكيد تسيطر على تايوان بلمحة بصر. يعني ماذا، ما عساها أن تفعل تايوان إذا أرادت الصين أن تضمها؟ زين، 50 طيارة تحلق فوق تايوان و5-6 سفن تنهي القضية مثلا. فعقدة الجغرافيا باتت وستبقى أساس في عملية صنع الدول، وتضع الدولة يعني حجم قوتها، وزنها، علاقاتها الدولية، تجاراتها البينية، كلها تقع ضمن هذا المفهوم. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: رغم ثورة الاتصالات الكبرى التي حولت العالم إلى قرية كونية، فإن الجغرافيا لا تزال قادرة على فرض شروطها الصارمة على صناع القرار، سواء في مسائل الأمن أو التنمية أو في إدارة الصراعات المسلحة والخطط الحربية. وتقدم المساحة الشاسعة لإيران واستغلالها لمضيق هرمز برهانا ناصعا على دور الجغرافيا في الحروب، فالجغرافيا هي العنصر الأكثر استقرارا في بناء قوة الدول، كما رسختها مدرسة الواقعية السياسية بزعامة هانز مورجنتاو الذي جسد حمولة الجغرافيا على السياسة والاقتصاد معا. وفي هذا السياق، يرى المفكر جمال حمدان أن الجغرافيا السياسية تضع الدولة ككائن حي تحت مجهر موضوعي متجرد لتقيس وزنها وحجم قوتها من خلال فحص معطياتها الطبيعية والبشرية ورصد الثوابت والمتغيرات في علاقاتها الدولية. وتأتي التجارة العالمية ونقل البضائع في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالجغرافيا، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات. وضمن منظومة التجارة الدولية تبرز عملية نقل النفط والغاز الطبيعي لتظهر الدور الملموس للجغرافيا، حيث لا تقتصر أنشطة الطاقة على الاستخراج والإنتاج، بل تشمل مرحلة وسطى بالغة الحساسية ترتبط بوسائط النقل، سواء عبر الحاويات البحرية العملاقة التي تمخر عبب المضايق الحيوية، أو عبر أنابيب برية تمتد آلاف الكيلومترات وتخترق الحدود. وتجد الدول المتحاربة أو التنظيمات المسلحة في هذه الأوضاع الجغرافية فرصة سانحة لإعاقة الإمدادات أو استهداف الأنابيب لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية، أو لاستخدام المضايق كأوراق ضغط في النزاعات الإقليمية والدولية. لذلك برز اصطلاح الجغرافيا السياسية للنفط اتكاء على أن مصادر الطاقة تحولت من مجرد سلع تجارية إلى أسلحة سياسية نافذة وأدوات لتحصيل القوة، كما هو ماثل في السياسات الحالية لكل من إيران وروسيا، أو في استخدام الولايات المتحدة لآلية العقوبات النفطية لتغيير السلوك السياسي للدول. ولا تقتصر هذه الجغرافيا على حجم الاحتياطي والإنتاج، بل تمتد لتشمل حماية خطوط الملاحة وبناء التوافقات الدولية لضمان تدفق الطاقة. يظل النفط والغاز الطبيعيان عنصرين حاسمين في رسم الخرائط الجيوسياسية المعاصرة، لكونهما يشكلان ما يقارب 70% من مجمل الطاقة التي تستهلكها أكبر ثلاث اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إضافة لدورهم الحيوي في تنمية القوى الصاعدة. وستبقى الجغرافيا السياسية للطاقة تحكم العالم إلى أن يتم التحول نحو البدائل الخضراء المتجددة.
0: إذن أحبتي، الجغرافيا السياسية تضع الدولة ككائن حي تحت مجهر موضوعي متجرد كما أشار التقرير. من خلالها يقيس وزن الدولة، حجم قوتها، من خلال فحص معطياتها الطبيعية والبشرية ورصد الثوابت والمتغيرات في علاقاتها الدولية. طبعا الموارد البشرية هم لها دور كبير، يعني مصر مثلا عدد سكانها أكثر من 100 مليون، صعب تسيطر على هكذا دولة. العراق اليوم بات يربو على 45 مليون، ومن المرشح أن تزداد، صعب تسيطر على هكذا دولة بهكذا ثقل سكاني، خاصة في أوقات الحروب والأزمات. أيضا تأتي التجارة العالمية ونقل البضائع في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالجغرافيا، وكما أشرنا إلى ميناء الفاو الكبير. طبعا ضمن منظومة التجارة الدولية تبرز عملية نقل النفط والغاز الطبيعي تظهر الدور الملموس للجغرافيا، إذ لا تقتصر أنشطة الطاقة على الاستخراج والإنتاج، بل تشمل مرحلة وسطى بالغة الحساسية ترتبط بوسائط النقل. ورأينا كيف عندما أغلق مضيق هرمز لم يستطع العراق أن يصدر سوى القليل من نفطه، طبعا سوى عبر الحاويات البحرية العملاقة التي تمخر عباب المضايق الحيوية، أو عبر أنابيب برية تمتد آلاف الكيلومترات وتخترق الحدود.

أحبتي، لكي نعرف أولا ما هو العصر الطباشيري. العصر الطباشيري هو واحد من أحد العصور الجيولوجية المهمة في تاريخ الأرض، ويعد هذا العصر آخر عصور حقبة الحياة الوسطى المعروفة باسم حقبة الحياة الوسطى الميزوزويك كما تسمى، وهو طبعا فترة زمنية امتدت من حوالي 145 مليون سنة إلى 66 مليون سنة مضت. طبعا ماذا ميز هذا العصر عصر الطباشيري؟ أنه الديناصورات كانت تسيطر عليه، إذ كانت الأرض مليئة بأنواع كثيرة من الديناصورات مثل تيرانوسور ريكس وتريسرا توبس. وكذلك لأول مرة بدأت النباتات التي نعرفها اليوم كالزهور بالانتشار، وكانت درجات الحرارة أعلى من اليوم، ولم تكن هنالك أغطية جليدية في القطبين، كما غمرت المياه أجزاء كبيرة من القارات. طبعا انتهى عصر الطباشيري بحدث ضخم يعرف باسم انقراض العصر الطباشيري، إذ يعني كما تشير الدراسات اصطدم كويكب كبير بالأرض، أدى إلى انقراض الديناصورات ما عدا الطيور طبعا، واختفاء حوالي 75% من الكائنات الحية. يعني هذه نقطة أساسية في هذا العصر. طبعا الموضوع اللي احنا يعني بصدده أنه قبل نحو 100 مليون سنة تقريبا عاش في شمال تايلاند بالتحديد ديناصور عملاق اسمه ناجاتيتان تشايفومنسس، وينتمي هذا إلى مجموعة ديناصورات عاشبة اسمها التيتانوسورات. و سنرى فيما يخص هذا الديناصور الذي نحن بصدده في العصر الطباشيري. طبعا قبل العصر الطباشيري هنالك العصر الجوراسي، حتى هنالك أفلام يعني مثلت في هوليود كانت بعنوان العصر الجوراسي، والذي امتد تقريبا من 200 إلى 145 مليون سنة، واشتهر أيضا بانتشار الديناصورات العملاقة طويلة الرقبة. الأفلام التي مثلت عن العصر الجوراسي كانت فيها هذه الديناصورات، وظهرت أيضا فيه أول

0: مثلا بعد انتهاء العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة تقريبا، اختفت معظم الديناصورات الكبيرة كما قلنا، وصارت هنالك مساحات موارد غذائية فارغة. هذا سمح للثدييات الأخرى الصغيرة اللي كانت تعيش مختبئة سابقا تخاف من الديناصورات أن تنتشر وأن تتطور بسرعة وأن يكون لها دور. أصبح الأسد ملك الغابة وأصبح النمر وأصبح إلى آخره. فلذلك بسبب اصطدام الكويكب الضخم وما تبعه من حرائق وغبار غطى السماء وتغيرات مناخية شديدة، ازدهرت الثدييات. الثدييات كانت صغيرة غالبا لكنها نجت، بدأت تتنوع، بعضها صار يعيش على الأشجار، بعض الآخر في البحار، بعضها أصبح مفترسا كبيرا. ثم ظهرت الرئيسيات وهي المجموعات التي ضمت القرود والإنسان لاحقا، يعني ظهرت القرود عندنا وظهروا أشباه البشر، وعلى مدى ملايين السنين تطورت أنواع عديدة من أشباه البشر مثل النياندرتال ومثل الهومونالدي ومثل الهومودفيسوس وغيرها. طبعا الإنسان العاقل ظهر قبل حوالي 120 ألف سنة وهو حديث جدا مقارنة بعمر الديناصورات، والأرض اللي عمرها تقريبا 5 مليار سنة والديناصورات اللي عمرها تقريبا 400 مليون سنة و66 مليون سنة و100 مليون سنة وإلى آخره حسب تقسيماتها في هذا المجال. أحبتي، إذن ماذا حدث قبل نحو 100 مليون سنة وخلال عصر الطباشير المبكر؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: قبل نحو 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري المبكر، عاش فيما يعرف اليوم بشمال شرق تايلاند ديناصور عملاق طويل العنق أطلق عليه اسم ناجاتيتان تشيافومينيسيس، وذلك حسب دراسة علمية حديثة. وينتمي هذا الكائن إلى مجموعة الديناصورات العاشبة الضخمة المعروفة باسم التيتانوسورات، والتي تضم بعضا من أكبر الحيوانات التي مشت على اليابسة في تاريخ كوكب الأرض. وقد استند الباحثون في وصف هذا النوع الجديد إلى هيكل عظمي جزئي عثر عليه في تكوين صخري يعود إلى العصر الطباشيري السفلي بمقاطعة تشايافوم التايلاندية. ويمثل هذا الاكتشاف أول ديناصور من السوروبودات يمكن تشخيصه بدقة في هذه المنطقة، حيث اقتصرت الاكتشافات السابقة على أسنان أو عظام متناثرة، وتشمل البقايا المكتشفة أربع فقرات ظهرية وأضلاعا وعظاما من الحوض والأطراف، تعود على الأرجح إلى فرد واحد ضخم. وتعود تسمية الديناصور إلى ثلاثة مقاطع: ناجا، وهو ثعبان مائي أسطوري في الفولكلور الآسيوي، وتيتان، ويشير إلى العمالقة في الأساطير اليونانية، وتشايافومينيسيس نسبة إلى المقاطعة التي احتضنت الأحافير، ليكون بذلك الديناصور الرابع عشر الذي يكتشف ويسمى في تايلاند. وقد قدر الباحثون وزن هذا العملاق بما يتراوح بين 25 و 28 طناً، ما يجعله أكبر ديناصور معروف حتى الآن في جنوب شرق آسيا. وتشير هذه الأرقام إلى أن الديناصورات العاشبة في تلك المنطقة كانت قادرة على بلوغ أحجام هائلة ناتجة ظروف بيئية ومناخية مناسبة، حيث كانت البيئة تشبه السافانا المفتوحة ذات الموارد النباتية الوفيرة. ولفهم موقع هذا الديناصور بدقة، أجرى الفريق تحليلات مقارنة شملت مئات الأنواع وصفات التشريحية، واستخدموا تقنية المسح ثلاثي الأبعاد لبناء نماذج رقمية تحمي العظام الأصلية من التلف. وأظهرت النتائج أنه ينتمي إلى مجموعة الديناصورات طويلة العنق التي كانت منتشرة في شرق آسيا، لكنه لا يبدو قريبا مباشرة من الأنواع التي عرفت سابقا في تايلاند ولاوس، مما يرجح أن جنوب شرق آسيا كان يضم تنوعا بيولوجيا أكبر مما اعتقد العلماء. ورغم أن الهيكل ليس كاملا وتعرض لبعض التشوه الجيولوجي، إلا أن هذا الاكتشاف يفتح الباب لإعادة دراسة تاريخ الحياة القديمة بطرق أكثر تقدما.
0: إذن أحبتي، هذه الكشوفات مهمة. لماذا مهمة؟ كما قلت قبل قليل، لأنها تعطيك المديات الزمنية للتطور الذي حصل في الأرض، كيف نشأت هذه الكائنات، كيف تطورت، كيف وصلت، كيف انتهى بعضها، كيف تداخلت مع بعضها البعض. تعطيك صورة شاملة عما حصل في كوكب الأرض. وبصراحة هذه الصورة مهمة. لماذا؟ لكي نعرف ماذا حصل بالتحديد، وعندما نعرف ماذا حصل نستطيع أن نعالج حتى مشاكل الأرض. وكذلك الإنسان بطبيعته لديه فضول العلم وفضول التعرف على ما جرى في هذه الأرض قبل ملايين السنين. لذلك الموضوع مهم جدا بالنسبة للعلماء، وينعكس هذا إيجابا أيضا على طلبة العلم. بالمناسبة، دائما في الغرب هنالك متاحف تتحدث عن هذه الحقب، وهنالك سفرات علمية يذهب بها الطلاب للتعرف على هذه الحقب. وكذلك دائما يطلب منهم البحث عن هذه الحقبة، يعني مثلا تتبع الديناصورات، أنواع الديناصورات، رسم هياكل لها، البحث في الإنترنت عنها. وهذا طبعا ضمن الطريقة العلمية التفاعلية في المدرسة، واللي للأسف الشديد تخلو منها معظم مدارسنا، الطرق التفاعلية، أن يطلب من الطالب أن يحضر ومعه مجموعة من العلوم ومجموعة من المعلومات حول موضوع معين، هو يذهب، هو يجمعه بنفسه من الصحف، من الإنترنت، يضع صور لهذا الموضوع، يتحدث عنه. هذه مهمة بصراحة، لأنها تلقي بظلالها على الطالب وتجعله يفكر ويبحث، بدلا من أن يكون التعليم بواسطة التلقين هذا الاعتيادي. إذن أحبتي، استند الباحثون في وصف هذا النوع الجديد إلى هيكل عظمي جزئي نتيجة هذه الكشوفات، عثر عليه في تكوين صخري يعود إلى العصر الطباشيري السفلي بمقاطعة شايفوم التايلاندية، ويمثل هذا الاكتشاف أول ديناصور من الصوروبودات يمكن تشخيصه بدقة في هذه المنطقة، إذ اقتصرت الاكتشافات السابقة على أسنان أو عظام متناثرة تشمل البقايا المكتشفة 4 فقرات ظهرية وأضلاعا وعظاما من الحوض والأطراف، تعود على الأرجح إلى فرد واحد ضخم. وتعود تسمية الديناصور إلى 3 مقاطع: ناغا، وهو ثعبان مائي أسطوري في الفلكلور الآسيوي، وتايتان، ويشير إلى العمالقة في الأساطير اليونانية، وتشايفو مينيسيس، نسبة إلى المقاطعة التي احتضنت الأحافير. لذلك اسمه هذا الديناصور ناغا تايتان تشايفو مينيسيس، وهو العملاق الطويل العنق الذي عثر عليه، والذي يمثل حقبة جديدة في تاريخ العلوم.

أحبتي في محورنا الثالث تقود التكنولوجيا تحولات دراماتيكية في عالم الديكور وغيره من العوالم.

0: طبعا التكنولوجيا باتت تدخل في كل تفاصيل الحياة، وطبعا واحدة من أهم هذه التفاصيل هو الديكورات، سواء كانت الخارجية واجهات المنازل أو حتى الداخلية. يعني دائما الكثير من الناس اليوم أكيد يعتمدوا على شات جي بي تي وعلى غيره في سؤاله عن ترتيب الأثاث داخل المنزل، في سؤاله عن وضع الديكورات داخل المنزل، ترتيب الإنارة داخل المنزل في غرفة معينة تعطيه الأبعاد وتعطيه أماكن الأبواب والشبابيك، من الممكن أن يرتب لك ديكورات عديدة. يعني بصراحة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أقرب إلى الخيال في هذا الموضوع. طبعا في السابق كانت مساحات الديكور، يعني خصوصا داخل المنازل، يكون فيها شركات خاصة متخصصة في هذا المجال. طبعا هو حتى اليوم هنالك تخصص في هذا المجال، يعني هنالك شركات في الديكور، ولكن مع ذلك اليوم أصبح الزبون له اليد الطولة في هذا المجال. يعني هو صحيح قد يستشير شركة ديكور، ولكنه بذات الوقت يذهب لهذه الشركة ومحمل بمزيد وبمجموعة من المعلومات الكثيرة التي استقاها من الذكاء الاصطناعي ويريد أن يطبقها على أرض الواقع. ومن الممكن أن تكون شركة الديكور في تلك المرحلة توجهه وتنبهه على بعض القضايا، تمنع عنه بعض الأمور التي لم يعرفها ولم يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي، وتشير إليه بمعلومات أخرى. إذن قادت التكنولوجيا تحولا هادئا لكنه عميق في طريقة التعامل مع المساحات المنزلية. بعدما تحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى ما يشبه خبير ديكور رقمي يعمل على مدار الساعة داخل الهاتف الذكي. لنستمع أكثر بصوت شهلة محمد.
1: لم يعد تصميم المنازل وتأثيثها حكرا على مكاتب الديكور الفارهة ولا رهينا بكتالوجات ورقية، طالما تسببت في قرارات مكلفة عند التنفيذ. ففي السنوات الأخيرة قادت التكنولوجيا تحولا هادئا لكنه عميق في طريقة التعامل مع المساحات المنزلية، بعدما تحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى ما يشبه خبير ديكور الرقمي يعمل على مدار الساعة داخل الهاتف الذكي. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة إلى أن النساء يؤثرن في النسبة الأكبر من قرارات تصميم وتأثيث البيوت، وهو ما دفع شركات التكنولوجيا والأثاث إلى الاستثمار بكثافة في أدوات تصميم سهلة وسريعة تستهدف هذه الفئة تحديداً. هذا التداخل بين النفوذ الاستهلاكي النسائي والتطور التقني أنتج مفهوماً جديداً بالكامل، وهو الديكور الرقمي، حيث لم يعد تصميم المنزل يبدأ من زيارة المعارض بل من شاشة الهاتف عبر تطبيقات قادرة على اقتراح الألوان وإعادة توزيع الأثاث ومحاكاة الإضاءة والذوق الشخصي. وفي الماضي كانت رحلة البحث عن ديكور مثالي تبدأ من المجلات وتنتهي بحيرة بين عينات الطلاء أو صور الأثاث غير الواقعية. وحتى مع ظهور منصات مثل بنترست بقيت الأفكار محصورة داخل صور ثنائية الأبعاد، يصعب إسقاطها فعلياً على أرض الواقع. لكن التحول الأكبر بدأ مع نضوج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أصبحت التطبيقات قادرة على دمج العناصر الافتراضية داخل الغرف الحقيقية عبر كاميرا الهاتف بدقة شبه واقعية مع مراعاة الأبعاد والظلال والإضاءة الطبيعية. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة غارتنر الأمريكية للأبحاث، أسهمت التطبيقات المعاينة الافتراضية في خفض معدلات إرجاع الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة وصلت إلى 35% عالمياً، لأن المستخدم أصبح يرى القطعة داخل منزله قبل الشراء. والسبب في هذا التوجه لا يتعلق فقط بسهولة الاستخدام بل بطبيعة التجربة الفعلية الممتعة التي تسمح بتجربة أنماط مختلفة مثل الإسكندنافي أو المينيمال بضغطة واحدة ودون حاجة لخبرة هندسية. وتؤكد المنصات المتخصصة أن هذه الأدوات تمنح حرية التجربة دون التكلفة حقيقية، أو خوفاً من الخطأ، ما يساعد على رؤية النتيجة قبل التنفيذ ويقلل التردد ويجعل قرارات التصميم أكثر وعياً ووضوحاً.

إذن أحبتي، كانت رحلة البحث عن ديكور مثالي تبدأ في السابق قبل حتى مكاتب الديكور من المجلات، وتنتهي بحيرة بين عينات الطلاء أو صور الأثاث غير الواقعية. ومع ظهور منصات أخرى بقيت الأفكار محصورة داخل صور ثنائية الأبعاد يصعب إسقاطها فعليا على أرض الواقع. التحول الأكبر بدأ مع نضوج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أصبحت التطبيقات قادرة على دمج العناصر الافتراضية داخل الغرف الحقيقية عبر كاميرا الهاتف بدقة شبه واقعية، مع مراعاة الأبعاد والظلال والإضاءة الطبيعية وغيرها من التفاصيل التي يعرفها أهل الاختصاص وغيرهم.

وفي محورنا الأخير عادات غير صحية تقود إلى تراجع الوظائف المعرفية والإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

0: دائما الطب يحذر من تفاقم علامات الشيخوخة، وتفاقم هذه العلامات حقيقة للأسف الشديد يأتي بسبب الإنسان نفسه، قلة الحركة، التركيز على أكل غير صحي، نظام غير صحي. يعني بصراحة اليوم الخبراء ما عادوا يطلبوا من الناس أن يذهبوا إلى النوادي على الرغم من أهميتها، بل أن يطلبوا منهم الحد الأدنى من الحركة يوميا بدلا من الجلوس المستمر على القنفات وعلى الكراسي وفي المكاتب وفي السيارات، لأن هذا الجلوس المستمر هو الذي أدى إلى أمراض العصر. حركة بسيطة يوميا تقتطعها من يومك المليء بالمشكلات الصحية ممكن أن تكفيك الكثير من المخاطر في وقت أن يتقدم بك العمر نحو الشيخوخة. والغرض من ذلك يعني حقيقة أن تنتهي حياتك وأنت بصحة جيدة، يعني وليس الغرض إطالة عمر الإنسان وأن الإنسان سيبقى معمرا وخالدا، لا، ولكن أن تقي هذه الحركة وإن كانت بسيطة، وهذا الغذاء المنظم وعدم يعني بصراحة إدخال الجسم في حالة من عدم الإشباع دائما ومن الدهون والسكريات وغيرها. فلذلك الكثير من احتمالات الإصابة بالخرف، سكتات دماغية، تراجع وظائف معرفية هو بسبب عدم وجود حالة صحية حقيقية تكتنف الإنسان. الإنسان يمتى يحافظ على مداركه المعرفية، يحافظ على دماغه من الخرف، يحافظ على نفسه من سكتات دماغية، يحافظ على نفسه من مشكلات ترتبط بالتقدم بالعمر، مفاصل إلى غيرها، بدوام الحركة، أن يشغل جسده أقصى حد ممكن. نحن قلنا في السابق أنه البشر مجبول على الحركة، يعني قبل 10,000 سنة كان يطارد الفريسة بصراحة، وكان يأكل مرة واحدة باليوم وبعض الأحيان بالأسبوع مرة بسبب قلة الموارد. ولكن اليوم مع تطور الحياة، مع وصول صناعة الغذاء بصراحة إلى يعني قمة عليا لم تشهدها الإنسانية في السابق، مع ذلك هنالك فقر وجوع في الكثير من دول العالم، لأن الدول الغنية تغتني على حساب الدول الفقيرة. للأسف لا يوجد عدالة اجتماعية عالمية، وهذا موضوع ثاني ممكن بحثه. ولكن بالرجوع إلى الموضوع، العادات غير الصحية مثل التدخين، مثل الإفراط في تناول الأطعمة السريعة، ممكن بالشهر مرة الفاست فود، ممكن يعني هو خطأ، بس مع ذلك قلة الحركة، التوتر المزمن، كلها قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد سلامة الخلايا العصبية بصورة مباشرة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وسلوكيات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى، إذ لا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر بنمط الحياة اليومي كالتغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة السريعة وقلة الحركة والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد سلامة الخلايا العصبية بصورة مباشرة، وتزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات العالمية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض التدهور الإدراكي. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبا بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب الشباب والأطفال في بعض الحالات. وتشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات التي يعتادها الإنسان منذ الصغر تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة. وتوضح الجمعية أن الرعاية الصحية لا تعتمد على الجينات الوراثية فحسب، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل البيئية والاجتماعية. ويرتكز هذا التوجه الطبي على حقيقة أن صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية في عملها اليومي على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على سلامة الشرايين وضغط الدم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. وتؤكد المؤسسات الدولية أن مواجهة هذا التحدي المتزايد تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة للحد من الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.
0: إذن أحبتي، تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. السلوكيات التي يعتادها الإنسان منذ الصغر تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة. وتوضح الجمعية أن الرعاية الصحية لا تعتمد على الجينات الوراثية فحسب، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل البيئية والاجتماعية. طبعا يرتكز هذا التوجه الطبي على حقيقة مهمة، مفادها أن صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، وتعتمد الخلايا العصبية في عملها اليومي على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على سلامة الشرايين وضغط الدم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. وتؤكد المؤسسات الدولية أن مواجهة هذا التحدي المتزايد تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الإعلام، من خلال المشتغلين في الصحة، من خلال البرامج التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة والمؤسسات الساندة. وهذه دعوة أيضا لأن تقوم وأن تطلع الوزارة ومعها مؤسساتها الساندة في هذه المهام الأساسية في تعزيز إدراك الوعي المجتمعي للمخاطر الصحية المرتبطة بتقدم العمر، بين قوسين يعني الشيخوخة، وعلاقتها مع التدهور المعرفي ومشكلات الدماغ منها الزهايمر وغيرها.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

الصحفي قيس حسن نشر منشورا يتعلق بحمايات رئيس مجلس النواب. طبعا هذا الصحفي سابقا قد أقيمت عليه دعوة من مصطفى الكاظمي عندما يعني تكلم عن بعض الخروقات أو كذا إلى آخره، وتقريبا يعني كان القرار أنه يتعوض مصطفى الكاظمي من الصحفي، يعني الصحفي يعوض مصطفى الكاظمي، الصحفي يعوض رئيس الوزراء السابق. المهم غريب. المهم أيضا رجع قيس حسن يتكلم عن رئيس مجلس النواب العراقي وحمايات رئيس مجلس النواب العراقي، طبعا بالاستناد إلى معلومات نشرها إعلامي آخر ما أريد أذكر اسمه عند مصدر يعني. المهم كم واحد يحمي رئيس مجلس النواب العراقي؟ 278 جيش. هذا عمي هذا جيش 278. أنا جاي أنقل من حساب الصحفي العراقي قيس حسن، لحد سجل عليه دعوة. 278 إنسان، عند عائلة كذا إلى آخره، عنده لحية وشوارب ويتريق ويتغدى ويتعشى، هاي مصاريف عيني. 278 إنسان يحرسون إنسان. ها لو كنتم في بروج مشيدة، ها هسه إذا مقسوم ليموت يموت، هو يغص بالبيضة الصبح. المهم 278 عنصرا لحماية رئيس مجلس النواب. أنا أنقل عن رئيس مجلس، عن صحفي قيس حسن وهو ينقل عن صحفي آخر. المهم يقول إذا كان راتب الشرطي هو 1.5 مليون، ها فستكون الحصيلة 417 مليون دينار شهريا، أي 5 مليار و4 مليون دينار سنويا فقط الحماية. جاي نحكي عن الحماية، ها 5 مليار و4 مليون دينار سنويا، وهذه كلفة الرواتب. أما السيارات المخصصة لهم سالفة ثانية يعني. فلو افترضنا أن لكل 4 منهم سيارة واحدة فيجب أن تخصص 70 سيارة، وإذا قلنا لكل سيارة يخصص لكل يومين 100 لتر بنزين من النوع المحسن، وهذا في أقل تقدير يعني 100 لتر لكل يومين، لأن السيد رئيس البرلمان يتواجد كثيرا في محافظته، فسنكون أمام 7000 لتر بنزين شهريا على أقل تقدير. جاي تلاحظ يعني 7000 لتر، صهري جدي حمد ما أدري. المهم 7000 لتر بنزين شهريا على أقل تقدير، وإذا كان سعر اللتر 1000 دينار تقريبا فيجب أن يصرف 7 مليون دينار شهريا، أي 84 مليون دينار سنويا. هاي شنو أجور البنزين. الحصيلة المالية النهائية تكلفنا حماية مسؤول واحد فقط، جاي تلاحظ مسؤول واحد فقط، 5 مليار و88 مليون دينار سنويا. حمايته مو راتبه ولا مخصصاته، حمايته فقط. هاي المشكلة. احنا نعيش في بلد كما يقول قيس حسن، نعيش في بلد جعل منه الاقتصاد الريعي وضعف القانون وتهاون المسؤول وتقديمه لمصلحته الشخصية، جعل منه نموذجا صارخا للتفاوت في العيش. واحد بس حماياته بالمليارات رواتبه، وواحد راتبه 300 ألف أو 200 ألف اليوم ثبتون، يقولوا له والله الدولة ما تتحمل. جاي تشوف التفاوت الهائل في موارد هذولي، يعني هذولي يعني هذا فساد إداري وفساد سياسي، بل هذا هو الفساد الأخلاقي بأمه وأبيه بعينه، هذا هو فساد أخلاقي. لأن أنت من تخلي واحد بس حمايته 5 مليار وشعب جوعان وناس محتارة باللقمة وناس تشتغل من الصبح لليل ومطلوبة وعليها دين وإيجار والكهرباء ومحتارة وكذا، وانت تجي على أساس خايف على العراقيين بس راتب حمايتك 5 مليار، فهذه كارثة الكوارث.

طبعا من المفارقات أيضا التي ينقلها الصحفي العراقي قيس حسن، يقول انه احنا ما نعرف نائب عربي، بس النواب العراقيين هو مشاهير. يعني ليش انتم مشاهير؟ يعني على شنو انتم مشاهير يا اعضاء مجلس النواب في العراق؟ ماذا حققتم لكي يصبح هذا الاشهار هو مساوي وموازي لعملكم في البرلمان، اللي هو عمل يكشف طبيعة العملية السياسية في العراق، اللي هي عملية سياسية منتكسة. هناك انتخابات لا معنى لها، يعني انتخابات الناس تروح تنتخب كذا، آخر شيء يجيبون رئيس وزراء من خارج الكتل الفائزة، ما مرشح ولا بيوم يعني ولا يوم حاجة بقضايا تخص السياسة وكذا إلى آخره، كجزء من الحل. يعني هاي يعني هذا الرئيس الوزراء هو عند الحل أكثر من الناس اللي داخلين وين بالعملية السياسية. هسا هذا بكلام كثير أنه أكو مشكلة أكو كذا، أكيد أكو مشاكل وأكو تحديات داخلية وأكو تحديات خارجية وأكو ظروف فرضت وأكو فروض انفرضت من تلقاء نفسها بسبب الوضع الحالي. المهم أدت إلى هذا الاختيار وأدت إلى هذه الكينونة للحكومة العراقية. هسا هذا كلام كثير، لكن خلينا نرجع للتساؤل اللي تساءل قيس حسن، انه لماذا النائب العراقي مشهور بهذه الطريقه؟ يعني هل هو مثلا احسان دعدوش؟ هل هو بلوجر؟ هل هو ممثل؟ هل هو مثلا كذا؟ احنا حتى ممثلين الان صاروا صنف ثاني، لان يجري البلوجر هو يصير بطل المسلسل، مو عملية شوية غريبة صارت بالعراق. يعني من المشهور مثلا واحد عنده مطعم صار مشهور، عنده شنو انجازه مثلا؟ مسوي مطعم، نجح المطعم ليش صار مشهور؟ يعني يصير يظل يحكي بقضايا عامة والناس وكذا والناس تسمع له، ليش؟ شنو مثلا شنو استعداداته لهذه الشهرة؟ استعداداته انه عنده مطعم نجح خوشي شوي. معقولة؟ زين خوش شو ايش دخله بهاي المناطق اللي تتعلق بالذات وتتعلق بتكوين الأسرة وتتعلق بالإعلام وتتعلق هذا؟ هاي أسئلة احنا بصراحة ظلنا ما نسألها. بلوجر سوي دعاية، ثاني يوم تحكي في حقوق المرأة مثلا، هي مؤهلة أن تتكلم بهذه الطريقة؟ غير مؤهلة. لماذا تتكلم؟ لماذا تستمعون إليها أصلا؟ زين هو صار مشهور منا والدرب له خالي وخالتك وعمتك وعمتي وأهلي وأهلي وأهلك وناسي وناسك وأصدقائي وأصدقائك وإحنا نتابعهم، مو؟ يعني إحنا جزء من هذا هاي المنظومة اللي هي منظومة مختلة. هسه مرة تتعلق مرة هذا الاختلال يتعلق بالسياسة ومرة يتعلق بالفن، تقول هذا الفن الهابط. شنو هذا؟ شاف الفن الهابط غير إلى رواد يا أخوي، شاف الفن الهابط ليش باقي؟ هو شويه غير بفلوس، مو لو مو تدرون هاي التافهه اللي يسمونها مثلا مرات اكبيهن تافهات واشبيهم تافهون ايضا، مو هاي مجموعه التفاهات هي عايشه بالتفاهه؟ لا، بس عايشه. يعني انت بحياتك الجديه وبراتبك وبوضعك اذا تجمع 20 سنه ما تعيش مثلهم، وثقافتك تجمع 20 سنه ما راح تعيش مثلهم. يأخذون على الظهور يجوز 10,000 دولار، على الربع ساعة أو النص ساعة. الستوري اللي نشره المشهور بكذا دولار، ستوري مو؟ فهو ينشر باليوم. أنا شفت لقاء لإحداهن، يعني لإحداهن هذا اللقاء تتكلم به عن شلون تحصل فلوس، تقول أنا أنشر ستوريات يعني، وهذا الستوري الواحد مثلا بألف دولار هيك شيء. 3,000 دولار؟ 3,000 دولار.

هاي زينة، هاي زينة، هاي زينة، طلع الفيروس عرفناه، بس مو زينة وين؟ مو زينة إذا أنت جاي تشتغل وما طارك الشعار والفيروس موجود. يعني الفيروس قوي بحيث هو ما طالع للوجود بهذه الطريقة. يعني أكو مجرم أو أكو لص تسلل إلى العائلة بس أنت ما تدري به، أكو شيء، أكو إرر، أكو خطأ موجود ومنتشر وسائد وتتعايشت وياه. هنا المشكلة تصير أعمق. ليش؟ لأن هي مشكلة تتعلق بفكرة أنه الأشياء صارت مقبولة ومعيشة، يعني تنعاش مقبولة، وأحيانا لا تبدو أنها مشكلة. مشكلتنا عندما لا تبدو المشكلة أنها موجودة، أو عندما لا تبدو المشكلة أنها مشكلة. ها هنا أكو مشكلة. ها أكو مشكلة ليش؟ لأن المشاكل من بينه. إحنا يردنا واحد يأشر. لذلك أنا بس حكيت على الغريب. هذا الغريب عنده فضول، ينظر للحياة أو ينظر للمدينة ويقول هاي أنتم شلون عايشين هنا يابا؟ يابا شنو السالفة؟ ترى هاي وصاخة قدام بابكم بالمنطقة، وصاخة قذارة بالشارع مالكم، هاي علاجية جاي تدوسها والعلاجة ما تدري شنو بيها، احتمال بيها فيروس، احتمال بيها كذا، احتمال بيها لعبان نفس. يعني أنتم شلون مستسيغين هاي الوضعية؟ يقول لا آه صدق والله أنا صار لي 20 سنة أدوس عليها هاي، ما مهتم، متعود عليه من أنت للأسف. يعني متعودين على صيغة أنه هاي الحياة مقبولة، بس الغريب قدر يكتشفها. مرات احنا بحاجة إلى أن ننظر نظرة الغريب إلى العائلة، لأن مرات أكو عطب بالعائلة، بس هاي العطب ما حد يقدر يعني يشخصه. هذا الاحتراق ما حد قدر أنه يشوفه بعين فاحصة حقيقية.

إذا ما عندك فضول تجاه إنسان فغالبا هذا الإنسان طفى خلص يعني خلص بطارية خلصت مالته وغير قادر على إثارتك. هسه مرات الفضول يستمر لأن الإنسان يفترض أن ينمو يعني دائما موجود دائما حاضر دائما ذهنه متوقد في الغالب هسه خلينا نقول فيقدر أنه مرة يثيرك من خلال هسه حتى الناس مرات تضطر تغير الطريقة تلبس بيها حتى تثير مو أو حتى تحقق وجودها أو حتى تعبر عن مشاعرها بشكل آخر وهذا ضروري أيضا خصوصا إذا دخلنا في مرحلة الأسرة. الأسرة يعني هذا الكيان هو كيان حساس. ليش حساس؟ اثنين في بيئة ضيقة ها في منزل وفي وقت للأسف هو وقت ضيق أيضا عليهم أن ينشئوا ها علاقة مقبولة وعلاقة مستمرة ويفترض أن تكون علاقة سعيدة. تجاي تلاحظ بيئة محدودة.

والوقت محدود. وغالبا للأسف الزوجان يجعلان مواضيعهم هي مواضيع محدودة، يعني هم غير قادرين أنه يطرقون لكل الأشياء. علاقتهم ما تحولت إلى صداقة، بل ينظر إلى مفهوم الصداقة في الزواج على أنه إساءة للزواج. شنو مرتي صديقتي؟ غير مرتي زوجتي فقط، يعني بهذه الطريقة. هنا الصداقة طبعا مفهوم عابر للتسميات الأخرى، يعني الصداقة مفهوم فوقي، مفهوم مثل المحبة يعني. فمرات هو يغلف أي علاقة أخرى، يعني يغلف علاقة الموظف بالمدير، ويوظف علاقة المدير بالموظف، ويوظف علاقتنا إحنا بالناس بهذه الطريقة. يعني أكو مرحلة من الود ومن الألفة يفترض أن تكون بقالب الصداقة حتى بين الأزواج نفسهم. مهم طبعا الأبحاث النفسية تقول أنه بعض الأزواج يفشلون رغم قلة أو انخفاض النزاعات بينهم، مو؟ لأن المشكلة الحقيقية هي مو في كثرة الجدل، وإنما المشكلة الحقيقية هي في تراجع الاتصال العاطفي، في انخفاض التفاعل الإيجابي، وتحول العلاقات إلى نمط من الروتين هو بالحقيقة خالي من الاهتمام وخالي من الفضول المتبادل.

0: جون غوتمان طبعا هذا باحث أمريكي يشوف أنه الزواج خصوصا في الزواج أحيانا قد تبدو بعض العلاقات شبيهة هادئة، بس هو يعلق على هذا الهدوء. انتم شايفين مثلا تلقون اثنين واحد يحب الثاني جدا بس بيناتهم مشاكل دائما وكل شيء تنقلب الدنيا وصريخ وهوسة، هذول شنو عندهم؟ تحسس عالي، يعني هو جدا متواصل مع شريكه لدرجة تفوق المتوقع، تفوق اللازم، كلش مركز، كل تفصيلة بحياته يعلق عليها، لأن هو كلش يحبه وكلش مهتم به، كلش مرات تصير مشاكل. أنا شايفها طبعا بين الناس، هم ربما يعني هم كلش يحبون بعضهم، بس يتحول هذا القرب العميق جدا إلى مشكلة بحد ذاته. يعني أكو علاقة هي متوهجة جدا لكن جدا نارية، جدا جدا يعني تحرق الطرفين. ليش؟ لأن أكو نوع من التواصل هو عالي جدا بيناتهم، أكو تواصل عاطفي عالي جدا يتحول إلى مشكلة بهذه الطريقة. لكن أحيانا الهدوء قد ينوم عن العكس، يعني ما بيناتهم تواصل عاطفي، أكو هدوء طافين هم، يعني هي غير قادر على استفزازه، لوش ما تسوي، وهو غير قادر على استفزازه، يعني هم طافين الجوزة، نزلين الجوزة. وهذا توقف فعلي كما يقول هذا الباحث اللي هو جون غوتمان، يقول هذا توقف فعلي عن الانخراط العاطفي مع بعض، يعني هم ما منخرطين عاطفيا. وغياب النقاشات مو دليل دائم على انه اكو انسجام، يعني مو دليل انه مو منسجمين لان ما جاي يتناقشون، يعني شلون ما بيناتهم مشكله فهم منسجمين عادي قابلين بهذه الطريقه، لا لا، وانما التواصل بشنو بي هو بي مشكلة. وهذا يتعلق أيضا بالتراجع اللي كثير من الأزواج ما يعني لا يفصحون عن هذا التراجع، يا تراجع الرضا عن العلاقة. في أول سنة، في أول أشهر، في أول أيام هو مستمتع والحياة جميلة ووردية وكذا إلى آخره، لكن لحظة التقييم هنا وين الحقيقة؟ تعال لي بعد 5 سنوات، تعال لي بعد 10 سنوات، تعال لي بعد 30 سنة، 20 سنة، تعال قيم هذا الزواج، قيم هذا الارتباط، كم تمنح هذا الارتباط. طبعا هي مو مسألة درجات، وإنما احنا نريد نصل إلى مرحلة احنا نكون بها مستمتعين وسعيدين والأمور ماشية بطريقة مو مرضية وإنما مرضية. خلينا نبدل الحركات. المهم خلونا نستمتع بهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: في كثير من البيوت يغيب الاستقرار الزوجي بطريقة شديدة الخفاء، حيث تعيش المرأة وهي مقتنعة تماماً بأن حياتها تسير في المسار الصحيح، المنزل هادئ، الخلافات الكبيرة غائبة، والالتزامات اليومية تجاه الأبناء والمصاريف تؤدى بدقة متناهية. هذا الاستقرار الظاهري يمنحها شعوراً زائفاً بالرضا، بينما في العمق يتسرب الأمان العاطفي من بين يديها قطرة تلو قطرة. يبدأ هذا التحول عندما تتغير طبيعة التواصل بين الزوجين وتتحول إلى ما يشبه إدارة شركة مشتركة، يقتصر الحديث اليومي على قائمة المشتريات وفواتير الخدمات ومواعيد المدارس، يختفي التلاحم الوجداني والفضول العاطفي، ويغدو كل طرف معزولا في عالمه الخاص رغم وجودهما تحت سقف واحد. تسمي المرأة هذا الجفاء نضجا أو انشغالا بمسؤوليات الحياة، وتستمر في تقديم التنازلات وتجاهل حاجتها الفطرية للكلمة الطيبة والاهتمام الحقيقي. الخطورة تكمن في أن هذا الخدر العاطفي يتسلل ببطء شديد ويصبح جزءاً من تفاصيل العائلة. تعتاد الزوجة على الوحدة وينشأ الأبناء في بيئة يسودها جفاف المشاعر، فيتعلمون تلقائياً

إن انعدام الأمان العاطفي يزحفك ظل باهت ويمتص حيوية العلاقة دون صخب. الوعي بهذه المؤشرات الخفية يعد طوق النجاة الوحيد، فالتنبه لغياب الحوار الإنساني وإعادة أحياء اللمسة الوجدانية يتطلب شجاعة لمواجهة هذا السكون، وهو السبيل لحماية العائلة من التفكك الصامت وإعادة الدفء والحياة إلى قلب المنزل قبل فوات الأوان.

طبعا بغياب الفضول هو من أشد الأشياء اللي ممكن تأثر على العلاقة. حكينا به طبعا الباحثين يقولون انه الفضول المتبادل يعني مو من طرف واحد هو العنصر الاساسي للحفاظ على الارتباط. طبعا مفردة الارتباط هي مفردة يعني ترى احنا جايين نقول هيك شيء على الماشي يعني شنو ارتباط يعني مفردة واحد مرتبط يعني انت جاي تخيل شنو يعني اكو صلة وثيقة بين وبين الاخر مو صلة وثيقة اكو ربط يعني يعني هذا متعلق بذاك هذه متعلقة بذاك وهذا متعلق بهذه الطريقة يعني بيناتهم شنو بيناتهم صلة وثيقة بهذه الطريقة حتى نحافظ على هذا الارتباط. مو ليش منين اجت هذا التعشق مو العشق اجى من هذا التعشق الارتباط بين اثنين يعني بهذه الطريقة من الاستمرارية أكيد الاستمرارية بالاهتمام والاستمرارية بإثارة الأشياء الحية. التفاعل يجي من الحياة إذا واحد طافي ميت من شلون تفاعله هو طافي شلون تفاعل شلون أعلق شلون تفاعل شلون أبدي انبهاري وأبدي إعجابي وأبدي اكتراثي وعدمه مو شلون إذا هو طافي ما عنده وجهة نظر بالحياة مشكلة. مرات العديم واحد هو ما عنده وجهة نظر بالحياة ولك شنو ماكو مواضيع كامين أجيب المواضيع إذا أنت ما مهتم لا بالرياضة لا بالسياسة لا مهتم بالدين لا مهتم بالفلسفة لا مهتم بالاقتصاد لا مهتم بحياتك لا مهتم بشغلك أنت ما عندك موضوع وين الطول شيء مو هاي مرات شنو مرات طبعا أنا المشكلة أنه حصر العلاقة مع الزوجة بالراتب ونصرف الراتب والجهال وش نتعشى باكر وش نتريق اليوم ويعني بهاي القضايا يعني كأنما سوبر ماركت مو بيت تفكرون بس بالعشاء وبالريول وبالغداء يعني مو بهاي الطريقة. طبعا ذني مهمات يعني ذني مهمات ذني لوجستيات مهمة مو يعني ذا الغداء تشريب وكذا أمور مهمة بس مو تقضي على كل تفاصيل الحياة الأخرى لأن هنا راح تأشر إلى مشكلة الحياة مادة ومعنى. أنت ما عندك بيت حلو والله يرزقك أو مأجر بيت أو كذا مهم عندك بيت ساكن به المادة متوفرة عندك يعني أشياء بالبيت أثاث كذا إلى آخره هاي المادة مو عندك ملابس وعندك كذا بس المعنى وين الجوهر في حياتك طبيعة علاقاتك بداخل هاي الأسرة وين هو هذا السؤال الحقيقي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج
1: مزاج
0: بلون الشط،
1: برائحة الطين، بطعم البرحي،
0: بطعم البرحي
1: 102.5.
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة،
0: البصرة

لنا الصوت 102 وعندك الصورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستقبل.

0: تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: راديو تايم سكوير اف ام، المسافة بين الأناقة والروعة.
1: سلمت روح وياك وياك.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.